الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: بخيلك لا تغمض.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، ومديونين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.
1: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
2: 3 أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول ل6 أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني.

كثير دائما نتكلم عن حب الوطن، لكن أجمل ما في الأوطان أنها ما تطلب من أبنائها كلهم أنهم يمشون في نفس الدرب. مو مطلوب من الجميع أنهم يكونون في موقع واحد ولا كلهم يؤدون نفس الدور، لأن في من يخدم وطنه بعلمه، وفي من يخدمه بعمله، ومن يخدمه بإخلاصه في وظيفته، ومن يخدمه بتربية جيل صالح يحمل القيم والمسؤولية اللي تعبر عن هذا الوطن. قد يظن البعض أن خدمة الوطن تكون بس في المواقف الكبيرة، لكن الحقيقة أن الأوطان تبنى أيضا بالتفاصيل الصغيرة اللي تتكرر كل يوم. لما يتقن الإنسان عمله، لما يحترم وقته، لما يحافظ على الممتلكات العامة، ويكون قدوة في سلوكه وفي أخلاقه، بكل هذا هو يساهم في بناء وطنه أكثر وايد مما نتخيل، لأن الوطن مو بس مسؤولية.

جهة واحدة ولا مهمة جيل واحد، لكن أمانة يحملها الجميع، كل واحد في موقعه. ولهذا يبقى دائما السؤال اللي يستحق أن نسأله لنفسنا من بين وقت للآخر، أنا شو أضفت اليوم لوطني؟ وما الأثر اللي أتركه في المكان اللي أنا الآن واقف فيه؟ لأن الأوطان العظيمة لا يصنعها شخص واحد، بل يصنعها أبناءه جميعا الذين يؤمنون أن خدمة الوطن ليست مناسبة عابرة، بل هو واجب طولما في القلب نبض وفي النفس هواء. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في أحلى صباح. هذه تحياتي أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: هالصباح
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا على إمارات FM.
0: عند الإشارة
1: عند الإشارة ونصبح بالخير في هذه اللحظات على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. يسعد صباحك بالخير عبد الرحمن.
3: صبحت الله بنور وسرور وشمس، صباح جميل للجميع المستمعين من إدارة إمارات FM، من أهلهم شرف جميل يا رب.
1: أمين يا رب العالمين. يسعد صباحك، تفضل.
3: فيما يخص حركة السير، حب أطمنك من حركة انسيابية بس أثناء بعض الطرقات على مداخل الطرق الرئيسية من العاصمة أبوظبي، كالعادة من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، على جسر مدينة خليفة جسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر المصفح، ومن جسر ساس النخب باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع شاطر راحة باتجاه الداخل وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن الصباح الأولى من طرقات أبوظبي.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، ومستمعينا درب السلامة وهي ما كنتوا تسمعونا.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق شروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
4: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
5: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
6: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
7: الحين انت تسمع
8: احلى صباح
7: احلى صباح.

أحمد، صباح الخير يا أحمد. أبو حمد يسعد صباحك بالخير. أحمد علي، أحمد علي صباح الخير يا أحمد. إي أن صباح النور والسرور. صحون عليك كوثر، حياكم الله مستمعينا. واليوم عادة شو اللي يتحكم في مزاجك أول الصبح؟ اليوع، تقوم تبي تاكل، تتريق، بعد ما تتريق مزاجك يتحسن، أو بعد ما تشرب قهوة. في ناس مجرد ما تنطلق شي بسيارتها الصبح خلاص يبدأ مودها يتعدل، يعني يحط على الأوتو مال العمل، مود الأوتو العمل دوام. شو اللي يغير مودك الصبح سواء إيجابي أو سلبي؟ شو الشيء اللي يخلي مودك اليوم جميل؟ الله، فوق النخل، أو طلعت مو بفوق النخل، يعني فوق النخلة، لا طلعت فوق النخل، صدقين. إنزين، شو اللي يعدل مزاجك الصبح ويخلي مودك جميل؟ وشو اللي يحكني عليك الصبح؟ المزاج عاد الصبح، القهوة القهوة القهوة مع أحلى صباح. يسعد صباحك بالخير فاطمة، يلا شربتي القهوة ولا بعدك؟ صباح الخير عبد الله من راس الخيمة، يسعد صباحك. ام كي اي محمد العقربي، يسعد صباحك يا محمد. اي دي صباح الخير يا اغلى وطن، صباح الخير من امارات المحبة. نونة، صباح الخير يا نونة، هي هني وعافية. ميرو تقول التركيش كوفي، اوه قوي التركيش كوفي اول الصبح، سكر ولا بدون؟ صدقوني استغرب الناس تحط سكر في الكوفي، يعني ان هي القهوة مرة فانت تحط السكر، فما صارت لا تنعرف مرة ولا حلوة ولا ما، يعني حلاوتها في مرة، ان هي مرة، سبحان الله. لا لا لا لا بدون، اكيد بدون، شربت القهوة ماي ما يحطون سكر. بلاك كوفي من تنهد، صح قلت الاسم. شكرا فاطمة. حمد اسبريسو مع تامر، الله على المكس الجميل. اي ممكن الشيء السكر هذا يكون سايد، مثل التمر، قطعة شوكولات شيء، بس احلى كومبو الصراحة التمر والكوفي. هني وعافية، يسعد صباحك بالخير. مزاجي الله، أكثر شيء يتحكم في مزاجي هو مزاج عيالي الصبح، لو رايقين أكون رايقة، لو حد متعكر يخبر صباحي يخرب صباحي. عساهم دائما يا ربي رايقين، بس في شيء أحيانا في ناس، في حد بس من تحط إيدك على الباب قام وصحة، وفي حد بدون ما حد يوعيه يعرف وقته يقوم، وفي حد تعالى كل الجيران والمنطقة سامعين عمليات يقومون الحين، وقت الخاصة تقومه من النوم، قوم قوم قوم، وينادوا على تحت قوموا، وفوق قوموا، واتصلوا في تليفون ويطلعوا له يطلعوا له روح صحي فلان، قوم صحي فلان. هي ناس نوم ثقيل ثقيل من الطفولة، سبحان الله. الله يخلي لك عيالك يا رب، يقر عينك بهم يا رب العالمين. محمد يسعد صباحك، محمد بوهبة يسعد صباحك. ميرو شكرا. أحمد صباح الخير يا أحمد، شو اللي عدل مزاجك ومودك الصبح؟ صباح الخير حمد اتش آر، حمد صباح الخير، اخبارك شو اللي يعدل مزاجك الصبح؟ سودا صباح الخير يا سودا، شو اللي يعدل مزاجك اول الصبح، وشو الشيء اللي ممكن تحسي تجلب المود؟ زحمه تصحصح ولا تجلب المود؟ صحصح. يسعد صباحكم بالخير. اكثر الناس قالوا القهوه، وبعدين يعتمد على الشخص، اللي في شخص يوعي حد بطريقة مرعبة، وفي حد يوعي حد بهدوء. يعني الله يحل أيامك يا اتش ار حمد، صح احلى صباح، يعني مزاجك دائما. تسلمين يا سودة، يسعد صباحك دائما يا رب العالمين. اللي يعدل صباحي الصبح اني اطلع، احمد يحب يطلع.

حسان صباح الخير من العين، يسعد صباحكم. يلا أنا اليوم لأن بعد شوي بخبركم سالفة عن المزاج، دائما نقول يعني القلب يكون مسرور، العقل يكون مسرور، لكن طلعت السالفة للقلب ولا العقل، شيء ثاني هو اللي فيه سر السعادة الصباحية والمسائية والمود بشكل عام. أوكي دي أم مشطي اللي عادل الصباحي صحن كيمة هني وعافية بونا بيتي. يلا خلينا نروح مع كوثر و دقيقتين تشي وراجعين، وطبعا تقدرون تشاركونا على إمارات FM Live وإن شاء الله نقرأ تعليقاتكم يوم نرجع، شو اللي يعدل مودك أو يتحكم في مزاجك أول الصبح.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
4: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
3: شو اختلف؟
4: تطبيق واحد فيه كل شيء.
3: كل شيء؟
4: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
3: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
4: هي والله، سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
3: بهالسهولة؟
4: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
3: اقتنعت، بنزل الحين.
4: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
5: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
6: أم صح صح؟ أهنيك،
7: هذا صباحك بيبي.
8: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في هذا الصباح الجميل على إمارات اف ام، متواصلين وياكم إلى أن تصلوا إلى وجهاتكم بإذن الله سالمين. وسؤالنا اليوم، شو الشيء اللي يتحكم في مزاجك؟ شو الشيء اللي يتحكم في مزاجك؟ المكان، تصرفات الناس، صحتك، أكلة حلوة تشي تاكلها وبعديها تكون تشي مودك يا سلام، ولا كوفي، قلتوا كوفي. صباح الخير السيف، يسعد صباحك. الكتبي صباح الخير، صح الأغاني الوطنية الجميلة تعدل المزاج. كنا أول الصبح شغلنا أغنية وإن شاء الله على مدار الحلقة تسمع. شو السالفة؟ السالفة سؤالنا اليوم، شو الشيء اللي يعدل مزاجك أو يغير مزاجك، سواء كان للأفضل أو خلينا نقول يعكر مزاجك. في وايد أمور، عناصر تجي في الحياة تخليك إما أنك مصحصح ورايق، خدت كفايتك مثلا من النوم فقايم تشعر بهدوء وراحة، أحيانا ما نمت عدل بعد فتقوم شوي الصبح مو بفي المود. ميحد حمد يعدل المود إن شاء الله. حاضر، في واحد يعتني بالمزاج، وفي واحد يروح المزاج، يروج المزاج ولا يخلي مزاجك حلو. الكرك الإفطار، الكرك. إذا بخبركم شيء اليوم، لأن في ريبوت إن شاء الله اليوم بنتكلم عن شيء لو لاحظتوا يعني بتكونون فعلا صح، هذا هو اللي يتحكم، معقول هذا هو اللي يتحكم في مزاجي. لحظة، مو في أحيانا أكلة حلوة تي تاكلونها أو أكلة حلوة خاطرك فيها، هذه الأكلة يوم تاكلها تستمتع تي بكل لقمة، تستمتع بريحة الأكلة بشكلها، شو يسمونه المزاج الأكلة هذه عندك؟ الكرك. خلاص نصير الكرك يا ذمون. ذمون أوكي الكرك أوكي خلاص بنجيب لك كرك يعدل مزاجك. هي القهوة القهوة تصحصحكم أوكي حلو القهوة. اللي يسعد صباحي خلاص أكل كيمة. أنت قاعد تأكل كيمة الحين وتشرب شاي سليماني هني وعافية. إنزين بخبركم مستمعينا اليوم في ريبوت عن دراسات وايد الآن أثبتت أن المزاج ما يبدأ لا من قلبنا ولا من عقلنا تكون صدمة ولا حتى من البطن من معدتنا مثلا. لا مش من المعدة بس في مكان ثالث. يا سلام هذا المكان هو اللي يحرك مزاجك فوق ولا تحت. الدهون العطور الله العطور. عندي واحدة هني تموت في العطور. الدهون يبتدي من الجيب الله هاي ما تحتاج دراسة يبتدي من الجيب بدون دراسات بنبصم بالعشرة. الدخون من الريم الله يا ريم أشياء جميلة تعدل مزاجك. قد فاذر يبتدي من الجيب هي. وما أدراك ما الجيب كم التاريخ اليوم 11 في الشهر. يلا خلينا نروح مع كوثر وبخبركم عن المكان الثالث أو الرابع اللي يتحكم وايد فيه مزاجنا وسعادتنا ممكن ما كنا نعرفه كان غريب لكن

0: مستمعينا، لو سألتك اليوم وين يبدأ مزاجك، أغلبنا بيقول من الدماغ. يعني الدماغ أكيد يرسل النقلات العصبية الخاصة بالسعادة اللي يسمونها هرمون السعادة. حد يقول من القلب، حد يقول من المعدة، يمكن أكلة حلوة تعدل مزاجي. لكن العلم عنده قصة ثانية، عنده سالفة ثانية. العلم راح مكان جديد. وين راح العلم؟ راح للأمعاء، الأمعاء داخل الجهاز الهضمي. مستمعينا، داخل جهازنا الهضمي يعيش أكثر من 38 تريليون كائن دقيق من البكتيريا والكائنات المجهرية الأخرى. كم قلت شمس؟ أيوه 38، أكثر من 38 مليون، لا تريليون كائن دقيق موجود في الأمعاء. البكتيريا والكائنات المجهرية هذه هي اللي تتحكم في مزاجنا. تصدقون يمكن سنوات طويلة اعتقد العلماء أن هذه البكتيريا والكائنات المجهرية دورها بس أنها يعني تهضم، بس تساعد على الهضم، تهضم بس. لكن العلم الحديث والأبحاث الجديدة اكتشفت شيء مدهش. في خط مباشر يشتغل بين، على مدار الساعة، بين الأمعاء والدماغ. من كثر ما هذا الخط كبير وواضح ومهم، العلماء سموه محور الأمعاء والدماغ، محور كأنه درب. يعني هذا المحور ما ينقل الأكل، لكن ينقل إشارات كيميائية وعصبية مرتبطة بالمزاج والتوتر والشعور بالراحة. الأغرب أن 90% من السيروتونين اللي موجود في جسمنا، تعرفون السيروتونين، الناس اللي عندها اكتئاب يعطون لها أدوية فيها سيروتونين، لأن هذا اللي المادة، هاي المادة هي اللي تخليك تشعر يوم تكون موجودة بشكل طبيعي في الجسم، في الدماغ، تحس أن أنت إنسان طبيعي مرتاح، تواجه عقبات لك تقدر تتجاوزها، ما تروح في جانب الحزن والاكتئاب والزعل. هذا هو السيروتونين. أوكي، 90% من السيروتونين اللي في كل جسمنا واللي مرتبط بالمزاج، تعرفون من وين ينتج؟ ينتج من الجهاز الهضمي، مو من الدماغ ولا من المعدة ولا من القلب، من الجهاز الهضمي والأمعاء. العلماء بدأوا يدرسون سؤال وايد مهم يمكن ما كان موجود من قبل. هل ممكن أن اللي يستوي في أمعائنا يخلينا نحس بالمشاعر اللي نحس فيها أو بطريقة تفكيرنا؟ يمكن إجابة مو بسهلة، لكن البكتيريا الموجودة في الأمعاء هل ممكن هي اللي تتحكم في قراراتنا اليوم؟ يعني مثلا، يعني أكيد ما كل أكلة مثلا صحية، أكلة الجسم يحبها، مغذية، فاليوم تقوم مزاجك حلو بس أنت نسيت أنت شو ماكل أمس. الأدلة كل يوم تزيد أن صحة هذه الميكرو البكتيريا والكائنات المجهرية هي اللي تؤثر على القلق، التوتر، المزاج، حتى جوانب من السلوك مثل السلوك العنيف، العصبية. يعني بمعنى ثاني، ممكن باكر تقوم مزاجك مختلف، مو لأن في شيء، مو لك ماخذ ترقية مثلا أو ماخذ مكافأة، لكن أو تتعكر، تقوم مزاجك متعكر، ما في شيء فعلا شخص عكر مزاجك، لكن لأن العالم الصغير اللي يعيش في أمعائك هي اللي تتحكم في مزاجك وطريقة تفكيرك ومودك. فسبحان الله، من جيل واحد يفكر أنه لازم يعرف شو يأكل، يعرف أن الأكل اللي هو يأكله راح يأثر على راحته النفسية، سكينته، طمأنينته، مزاجه. هل لاحظتوا قبل أن حالتكم النفسية مثلا تتغير إذا كنتم سوين دايت؟ أنا أسمع وايد هالجملة، في أول أيام الدايت أنا أكون وايد متعصبة، أو يوم أكون أسوي دايت يكون مزاجي أحسن. فهل لاحظتوا أن نظامكم الغذائي يتأثر بمزاجكم؟ إذا كنتوا لاحظتوا هذا الشيء فملاحظتكم في محلها. حتى اضطرابات المعدة، اضطرابات الهضم، مو بس ألم أو شيء أنت جسدي تحسه، لا، ها كلها تنتج مثل ما قلنا السيروتونين المسؤول عن مزاجك بشكل عام. 90% من السيروتونين الموجود في جسمك مصدره الأمعاء. إذن لازم تلاحظ شو تاكل، بيشرب كرك وبيشرب قهوة، هني وعافية وبون أبيتي.
1: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: حصريا للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد، بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
4: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
6: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
7: أحلى صباح.
6: آخر عدد.
0: إذن أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، محمد بن راشد أصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية. صحة الشعوب الثروة الحقيقية، والتقدم العلمي يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على حياة الناس، وخدمة الإنسان الهدف الأسمى لكل استثمار في العلم. أيضا طموحنا سمو الشيخ محمد بن راشد، طموحنا أن تصبح دبي الأولى عالميا للديمومة الصحية، وسننافس عالميا في جودة الحياة والعمر الصحي للإنسان. سمو الشيخ حمدان بن محمد رئيسا لسلطة دبي للديمومة الصحية، وترسيخ دور دبي في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية المتقدمة. وبمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية، حكومة الإمارات تعقد ورشة عمل حول تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد وتطوير عمل نماذج مرنة توظف إمكانيات الذكاء الاصطناعي المساعد. أيضا محمد القرقاوي، الإمارات ترسخ ريادتها العالمية في تبني أفضل الممارسات الحكومية. مريم الحمادي، إلغاء القيود وتحقيق قفزة نوعية في العمل الحكومي بدولة الإمارات. أيضا من عناوين صحيفة الاتحاد اليوم، خلال جلسته 11، الوطني يوافق على مشروع قانون الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2025. خليني أخذ لكم تفاصيل أكثر عن الخبر. تطوير المنظومة المالية الحكومية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، أيضا تعزيز المالية العامة والتنمية المستدامة للموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها، اقتصاد مرن ومنظومة حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص. أيضا سيف بن زايد، وقائد الشرطة في نيوزيلندا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي، وأكد تعزيز العمل المشترك بين البلدين. سمو الشيخ سيف بن زايد حريصون على حماية وتعزيز أمن المجتمعات. الجانبان بحثا دعم الشراكات الدولية لترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة. و80 مشاركا في تصميم مستقبل التعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي، نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. معالي عبد الرحمن العور، الذكاء الاصطناعي يسهم في إعادة تصميم منظومة التعليم العالي وتحول قطاعات وخدمات لنماذج ذاتية التنفيذ والقيادة. من 15 إلى 23 الشهر الجاري، المدارس تحذر من الغياب المضاعف قبل امتحانات نهاية العام. وفي دورته الثالثة، دبي للمستقبل، فتح باب التسجيل ببرامج استشعار المستقبل ونشر المعرفة المستقبلية للتعرف على أبرز التوجهات العالمية والفرص الواعدة. الإمارات كرست ريادتها في الثقة، الصحة والذكاء الاصطناعي، وتتصدر الدولة قائمة الدول الأكثر ثقة بالمجال الصحي في مؤشر إدلمان 2026. 89% ثقتهم بطبيبهم لتقديم معلومات دقيقة، أبدوا ثقتهم 89%، و90% ثقتهم أبدوا ثقتهم في الجهات الصحية المحلية والوطنية. أيضا من عناوين الاتحاد اليوم، أحمد الصايغ أكد مواصلة تحقيق الإنجازات في الإمارات للخدمات الصحية وترسيخ جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتغيرات المستقبلية ودعم مبادرات تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة. ومبادرة لمكافحة عمالة الأطفال في مناجم الكونغو الديمقراطية، طبعا مؤسسة خالد بن سلطان القاسم الإنسانية واليونيسيف أطلقا معا هذه المبادرة. وأطول ممر مكيف في أبوظبي حديقة الخالدية تمنح هواة المشي والجري تجربة رياضية مريحة. يمتد الممر على مدى 660 متر ويحافظ على درجة حرارة 25%، 25 مئوية عفوا، يعني درجة الحرارة في الممر بتكون درجة الحرارة 25 درجة مئوية، برا 40-45، أنت في الممشى درجة الحرارة 25 درجة. طبعا هذه وجهة جديدة تشجع النشاط البدني وتدعم أيضا جودة الحياة خصوصا خلال شهور الصيف. وطبعا اختتم أعمال معرض مصنعين في أبوظبي بحضور 4500 مشارك، ووفر أكثر من 1000 فرصة عمل للمواطنين. تحويل النمو الصناعي المستدام لفرص حقيقية للكوادر الإماراتية. طبعا لقى اهتمام واسع مبادرة مصنعين، هي تأتي بعد طبعا مبادرة اصنع في الإمارات. مبادرة مصنعين أيضا خلال 8 و9 من هذا الشهر كان في أكثر من 75 شركة مشاركة، طبعا بمشاركة أدنوك ونافس. كان في مقابلات شخصية يعني لزوار المعرض من الشباب والباحثين عن فرص عمل، كانوا يجدون يعني تقدم مقابلة العمل في نفس الوقت وفي نفس المكان، ويجرى معك مقابلة عمل، وممكن أيضا توقع على وظيفة وأنت في المعرض. أيضا مستمعينا، عبد الله بن زايد تعزيز جهود ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام. سموه بحث خلال استقباله وزيرة خارجية السويد تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة. وسمو الشيخ عبد الله بن زايد صون السلم الإقليمي وتحقيق السلام المستدام بالمنطقة. أيضا بحث مع وزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع الإقليمية. الجانبان ناقشا التطورات في غزة وأهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في القطاع. أيضا سمو الشيخ عبدالله بن زايد وخلال استقباله مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة. والإمارات تتصدر تبني الذكاء الاصطناعي في التسوق الرقمي، 71% من المتسوقين على استعداد للسماح لوكيل الذكاء الاصطناعي بتغيير علامتهم التجارية المفضلة. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
5: أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
4: بصمة وكرت،
5: بصمة وكرت.
6: ومن جديد نقول يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين. يا صباح الطش والرش وماي الورد لين برد في الغرش، يا صباح الكحل في العين. انا قاعد اقول لكم تشيلي ما افتح الاعداد. انزين اليوم في بصمة وكرت مستمعينا، شو اللي يخليك تترك عملك؟ شو اللي يخليك تفكر أنك تغادر المكان اللي أنت تعمل فيه؟ فرص، تبحث عن فرص أكبر، تبحث عن راحة نفسية، تبحث عن خبرة، تبحث عن مستقبل، تغيير تخصصك. شو اللي يخليك اليوم تترك المكان اللي أنت تعمل فيه وتقرر الرحيل؟ خلاص بروح، لا حد يكلمني. طبعا تقدرون تشاركون معنا على إمارات اف ام لايف على التيك توك، وايضا على 3666 من داخل الدولة عبر الرسائل النصية. ودي اكون صريحة واخاف اي بلعيد. لا خلاص، انا بسوي كنترول عليك، انت تكتبي وانا بسوي الكنترول. زين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم، حياكم الله كل من انضم لنا الآن على إمارات اف ام لايف على التيك توك وأيضا عبر الأثير. يسعد صباحكم بالخير. يقولون الناس ما تترك وظيفتها، تصدقون شو تترك؟ تترك المديرين. يعني هل فعلا مديرك قد يكون السبب

في بقائك أو رحيلك من العمل. ممكن يعني ممكن أنت تخلي أيا كان العائد المادي والخبرة والتجارب وكل شيء تخلي بس لأنك خلاص مديرك هذا ما تقدر تتحمله، أو أنك تتحمل كل شيء ما في مثلا ترقيات، ظروف العمل صعبة، ولكنك لأنك شايف أن المدير هذا قلبه عليكم وحاسس بالراحة النفسية في مكان العمل، تروح تداوم وأنت مرتاح، تروح وأنت مرتاح وراحة بالك يعني حاضرة فمتمسك بالمكان. هل فعلا ممكن يكون شخص هو اللي يخليك إما تتمسك في المكان أو ترحل؟ سويت صعبة. أوكي مؤيدين صح صح صح صح. إذا مو بالمدير بعض اللي معاك في الدوام ممكن تكون سودة، يعني بيئة العمل ممكن تخلي الموظف يقرر الرحيل. الموظف ممكن يتحمل الضغط العمل، ممكن يتحمل ساعات طويلة أو مهام كثيرة. هذه دراسات كثير تقول أن بيئة العمل هي يعني إذا وجدت هذه البيئة أن العلاقة مع المدير المباشر وجدت أن هذه العلاقة واحدة من أكثر العوامل اللي تأثر على رضا الموظف عن عمله، هي علاقته مع مديره المباشر، وهي اللي تخلي الموظف يتحمل ضغط العمل، ساعات العمل الطويلة أو حتى المهام الكثيرة. دراسة أيضا بكملها بس أنتوا توافقون ولا لا؟ المدير له تأثير كبير من WA صحيح؟ صباح النور يا وسيم. هي فاطمة. بيئة العمل مهمة أيضا، بيئة العمل بين الزملاء أكيد، أنت مو بقاعد لوحدك في العالم يعني. خلينا أرجع لكم مستمعينا للدراسات، يقولون أن في وجدوا أن في صعوبة في الاستمرار على الموظف إذا شعر أن جهده لا يقدر وأن صوته ما يسمع وأن الثقة بينه وبين مديره مفقودة. في المقابل الدراسات وجدت أن من يرى أن المدير مو بكل شيء، ففي النهاية الموظف يشتغل علشان الراتب وعشان فرص التطوير وعشان مستقبل مهني، ولو كانت هذه الأمور جيدة ما رح يترك وظيفته بس لأنه مو مرتاح مع مديره. لكن يتم السؤال يعني مطروح، هل الناس تترك العمل تترك المدير فعلا أكثر من أنها تترك الوظيفة؟ هل سبق أنتوا جربتوا عملتوا مع مدير خلاك تتمسك أكثر بعملك، أو مدير خلاك تفكر بشكل جدي في أنك تطلع ترحل من المكان؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم مستمعينا. الدراسات الاجتماعية تقول إيه المدير له تأثير كبير جدا جدا، على خصوصا أن الموظف يظل في بيئة العمل، يعني يقول أفضل من مبلغ كبير بحصله في وظيفة ثانية لكن ما أعرف ظروف بيئة العمل شو. أنا هني مرتاح، مديري متفاهم، مستوعب، مقدر جهدي، فهو قاعد في المكان ومستمر علشان المدير المباشر معه. وفي ناس لا، حتى لو كان كل الامتيازات عنده لكن مش مرتاح مع مديره فيقول هذه استقالتي مع السلامة. أكثر على فكرة الدراسات تقول إن اللي يجرؤون يسوون هالحركة من الجيل الجديد، من جيل الألفينات، هم أنتوا اللي تسوون هالحركات، نحن مجاهدون. روحي كثر هدول على القراءات بعد شوي.

0: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: مراكز الصحة للأخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، أتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: التضحية،
5: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
4: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
6: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
4: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
7: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
4: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
8: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
9: أحلى صباح على تيك توك لايف، هناك
10: بتلقانا
9: شير هوانا، أحلى صباح هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
11: يا
10: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله في أحلى صباح. بذكركم ببان هوم وعطلة نهاية الأسبوع مع التخفيضات الكبرى وفرصة لتجديد بيتك. وبان هوم يقدم لكم خصومات حتى 90%، فلو كنتوا تفكرون تزيدون بيتكم إطلالة جميلة ومميزة هذا هو الوقت المناسب. تقدرون تزورون أكبر فروع بان هوم في البرشة بدبي أو الزاهية بالشارجة أو مارينا مول في أبوظبي واستفادوا من خصومات خيالية على الأثاث والديكور، وتسوقوا أيضا أونلاين من خلال الموقع banhomestores.com. هذا بالنسبة لبان هوم. نرجع للموظف المسكين اللي يفكر أروح ولا لا. معظم يعني الدراسات الحديثة اليوم أشارت إلى أن الموظف

أولى المدير المباشر، بعدين بتحاجة بعدين بتحصل باقي الأمور، بس كان الأول سبب هو المدير المباشر. العلاقة مع المدير يعني تعتبر من أقوى وأهم العوامل اللي تؤثر في البقاء أو الاستقالة. كثير من الأبحاث أشارت إلى أن كثير من الموظفين ما يتركون الشركة بقدر ما يتركون المدير أو بيئة العمل أو الإدارة غير صحية. الشيء الثاني اللي ممكن يخلي الموظف يغادر يرحل هي فرص النمو والتطور. أيضا هاي يتبعد المدير فرص النمو والتطور لما يحس الموظف أن عنده مسار واضح للتعليم وللترقية واكتساب مهارات جديدة، هني تزيد رغبته في الاستمرار في المكان هذا، لأنه قاعد يكبر كل يوم في هو في المكان قاعد يكبر معه. الشعور بالجمود المهني شيء متعب جدا، أن الموظف يحس أنه ما قاعد يتطور، ما قاعد يقد اللي يسوي أمس يسوي اليوم يسوي بكرة. فيقولكم أن هذه اكتساب المهارات الجديدة والتعلم الترقية هاي تزيد من رغبة الموظف في الاستمرار وشعوره بالانتماء للمكان اللي هو فيه. الشعور بالجمود المهني هو من أبرز أسباب أيضا تي بعد المدير، من ثاني الأسباب اللي تخلي الموظف يبحث عن وظيفة ثانية. وشيء بعد أنتم كلكم ذكرتوه وهو إحساس الموظف بالتقدير والاعتراف بالجهد، مو بس بالمكافآت المادية يعني بالفلوس، لا، بل حتى كلمة شكرا والتقدير والاعتراف بالإنجاز. أظهرت الأبحاث أن الموظفين اللي يحصلون هذا التقدير الحقيقي بشكل منتظم في عملهم تقل هني احتمالية مغادرتهم للعمل بشكل ملحوظ. الشيء الثالث، احنا قلنا المدير أول واحد، فرص النمو يعني قاعد يتطور يتعلم كل يوم شيء جديد، إحساس بالتقدير بالاعتراف بجهده هذا خليه يقعد، أيضا الشعور بالمعنى والهدف، بمعنى أن الموظف اليوم يبي يحس أن الشيء اللي هو قاعد يسويه مهم وأنه يصنع فرق، يعني له دور في الحياة وفي المجتمع، مو مجرد أداء مهام يومية. لما يحس أن عمله رسالة تزيد من ارتباطه بالمؤسسة، لما يحس أن عمله هو قاعد يخدم بلاده، قاعد يخدم أهله، قاعد يساعد على الاستقرار التنمية. كل واحد ترى في مكان عمله هو تفصيلة صغيرة في هذه اللوحة الكبيرة. لما يكون هالإحساس موجود يكون في إحساس بالاستقرار في الوظيفة. يقولكم أيضا في بيئة العمل الإيجابية، أنتوا تكلمتوا عنها أيضا، بيئة العمل الإيجابية يد في المرتبة الخامسة، الاحترام، الثقة، العدالة. يسمون شو، سمعت مرة جملة كانت عن العدالة، لحظة خليني أتذكر، ذاكرة السمكة، المساواة، أتذكر الجملة اسمعيها كوثر، المساواة في الظلم عدل، كلكم مظلومين خلاص كلكم يعني ما حد، المساواة في الظلم عدل. أنا وقت سمعت الجملة فهني يقولكم في المرتبة الخامسة بيئة العمل الإيجابية، احترام، ثقة، عدالة، علاقات جميلة طيبة بينك وبين زملائك، هذه تعتبر من أقوى العوامل اللي تخلي الموظف يرغب في أنه يحتفظ بوظيفته. يتسادسن التوازن هني، أيوة تعالوا، التوازن بين العمل والحياة، في مرونة في ساعات العمل، اللي يبقى المرونة في ساعات العمل يرفع إيده على إمارات في أم لايف، طونا صورة الإيد المرفوعة هاي. أوكي، ساعات العمل المرنة، ساعات العمل المرنة، الإجازات، إدارة الضغوط، اليوم كلها صارت من العوامل الأساسية خصوصا عند الأجيال الشابة، هذه أشياء مهمة بالنسبة لهم، لأن عنده حياة، عنده جيم، عنده طلعات، عنده أهل،
فهو نشيط في كل الأحوال، هو ما يخلص

دوامه ويروح ينام ويخلص دوامه ويروح عنده مهام أخرى في حياته. فضروري أنه يكون في هذا التوازن. إذا حصل هذا التوازن يستمر. لكن لو حتى يحب المجال لكن شاف أن المجال هذا بعد عن أسرته، عن مهامه اليومية، عن علاقاته بالناس، هو دائما يحب يوازن. فأيضا ما بتصدقون آخر شيء شو كانت آخر شيء في الأمور هذه كلها؟ رقم 7 الراتب. يمكن حد فيكم قال أول شيء الراتب. في الدراسات آخر شيء الراتب والمزايا العادلة. مو بدايما طلع الراتب هو السبب الأول للبقاء، لكن هني يستوي سبب قوي للمغادرة إذا حس الموظف أنه مو قاعد يأخذ أجر عادل مقارنة بسوق العمل وبحجم المجهود اللي هو قاعد يبذله. لما سئل الموظفين حول العالم عن أسباب بقائهم تكررت هذه الخمسة أسباب: مديري طيب أو مديري إنسان محترم، أشعر هني بالتقدير، الناس هني يعرفون قدري، في فرص للنمو، أنا كل يوم المكان اللي أنا فيه يوديني دورات، يوديني كورسات، محاضرات، فكل يوم أنا قاعد أتعلم، وبيئة العمل المحترمة، بيئة العمل الصحية، مش ضغط وإحساس سلبي وقيل وقال، لا، يوم تكون بيئة العمل صحية والشعور بالمعنى، يعني هو يعمل الشيء اللي هو يحبه واللي يحس أن هذه رسالتي في الحياة. الراتب رغم كل شيء كان عامل مهم، لكنه ظهر نادر في دراسات أنه يكون هو العامل الوحيد اللي يخلي الموظف يقوم كل يوم وهو متحمس أنه يروح الدوام. بس وسلامتكم، ليش بعض الموظفين يتمسكون بوظائفهم سنوات طويلة؟ تشوف اسمعها، أنا اشتغل هني من 30 سنة، من 20 سنة، واو، شو اللي يخلي موظفين يتمسكون بوظائفهم لسنوات طويلة رغم وجود عروض أكثر؟ فكرتوا في الموضوع؟ هل على استعداد أنك تتم في وظيفتك سنين ومنين؟ الله يوفقكم جميعاً.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
6: تعال لايف وعلى الوقت من 7 لـ9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
7: مجتمعنا،
6: مجتمعنا.
8: وداعا لرسائل النصية لمواقف، لا تدور على أجهزة تدفع فيها ولا تدور على تطبيق تنزله وتدفع منه ترسل رسالة، انتهى هالزمن. رسائل المواقف في أبوظبي اليوم تقدر توصل الموقف الباركينج، تنزل من السيارة وتمشي بدون ما ترسل ولا رسالة ولا تدور على جهاز دفع ولا حتى تفتح تطبيق. هذا هو الجيل الجديد من المواقف الموجودة أو البراكن الموجودة في أبوظبي. السيارة تدخل، الكاميرا تتعرف على لوحة المركبة تلقائيا، وعند المغادرة تخصم الرسوم مباشرة من محفظة شو درب. كلكم تأكدوا أنه عندكم درب وفيها رصيد كافي. محفظة الدرب الإلكترونية مباشرة ينخصم منها. النظام الجديد يعتمد على كاميرات ذكية وتقنية التعرف على أرقام المركبات، بحيث يتم احتساب مدة الوقوف والدفع بشكل آلي ودون الحاجة إلى أي إجراء من جهة السائق. يعني ما في مخالفات أنك واقف بدون ما تحط تدفع الباركينج. الهدف من هذه الخطوة هو توفير الوقت وتقليل الإجراءات وتقديم أيضا تجربة أسهل وأكثر سلاسة لمستخدمي البراكن والمواقف، ضمن توجه أبوظبي نحو الخدمات الرقمية والمدن الذكية. ومن أهم المزايا، ما في رسائل نصية، ما في أجهزة دفع، ما في

تذاكر ورقية ولا حاجة للوقوف عند أي بوابة للدخول أو الخروج. في المرحلة الأولى رح يبدأ تشغيل النظام في عدد من المواقف متعددة الطوابق وبعض المواقع المحددة على أن يتوسع تدريجيا في مواقع أخرى داخل إمارة أبوظبي. اللافت أن أبوظبي ليست وحدها في هذا الاتجاه، فمدن عالمية مثل سنغافورة ولندن تستخدم أنظمة مشابهة تعتمد على التعرف التلقائي على لوحات المركبة لتسهيل الحركة وتقليل الوقت اللي يهدر السائقون في إجراءات الوقوف والدفع. لكن في نقطة مهمة، دائما تأكد من وجود رصيد كافي في محفظة الدرب، لأن الرسوم ستخصم تلقائيا عند مغادرة المركبة.

0: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقك معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموعة جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم مليون درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه. فلنحافظ عليه.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
6: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير.
7: أحلى صباح.
6: ظرف أبيض،
7: ظرف أبيض.
8: نحن تعودنا أن نحتفل بالنجاحات الكبيرة، شهادة، ترقية، هدف اشتغلنا عليه وتعبنا لسنين وحققناه. لكن في نوع من النجاح ما أدري ليش ما حد يشوفه، البعض ما يشوفه، وهذا النوع ما يصفقول له. يوم تقوم من النوم وتكمل يومك رغم أنك تعبان، يوم تحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة رغم كل فشل أو خيبة، تحاول من جديد. أنك تستمر في تحمل مسؤولياتك رغم أنك تمر بظروف صعبة، أنك تبتسم وتعامل الناس ببشاشة، لكن في داخلك أشياء كثيرة ما يعرفها إلا الله. هذه أيضا نجاحات. يمكن في بعض الأيام تكون أصعب من أي شهادة ومن أي إنجاز، لأن الحياة مو دائما تحتاج منا إنجاز كبير عشان نشوفه ونصفق له. أحيانا كل اللي نحتاجه هو أن نستمر، أن نكمل، ناخذ خطوة جديدة، نبدأ من جديد، نعطي أنفسنا فرصة ثانية. عشان شي مو بكل يوم إنجازات كبيرة فيه. إذا كان اليوم صعب عليك وإلا كنك ما زلت قاعد تحاول رغم كل شيء، قاعد تبتسم رغم كل شيء، قاعد تجرب مرة ثانية، لا تستهين أبدا بنفسك، لأن النجاح مو بدائما في الوصول. أحيانا النجاح الحقيقي إنك إلى اليوم ما استسلمت. أنت لليوم ما استسلمت، لليوم بتكمل وبتقوم وبتحاول وبتجرب.

0: الصباح.
1: حي هالصباح ويا حي معتنا على إمارات FM. ومثل ما بدينا أول الصبح بإماراتنا الحبيبة، أيضا نختم وياكم بكلمة عن الانتماء ولها علاقة بكل اللي تناقشنا فيه اليوم في حلقتنا. في هالوطن الغالي الحبيب تبنى الإنجازات بسواعد أبناء الوطن وبإصرارهم، وتكتب قصص النجاح في كل يوم من خلال العمل والعطاء والتفاني. لأن حب الوطن ما يظهر بس في الإنجازات الكبيرة، قبل شو تكلمنا عن الإنجازات الكبيرة، لكن في تفاصيل ثانية وإنجازات ثانية تستحق الذكر. أحياناً الاستمرار، أنت يوم تستمر، يوم تسعى وتثابر، يوم تواجه تحديات وتتجاوزها، كل خطوة نحن نخطوها اليوم أنت مو بس اللي تتقدم وتتطور، لا، إحنا نساهم كلنا في رفعة بلادنا وفي ازدهارها. ومن هني نستمد كلنا قوتنا من انتمائنا لهالأرض ولهالبلاد. نواصل المسيرة دائما بثقة وأمل. أنت وين ما كنت، في المدرسة، في عملك، كابتن في الطيارة، مدرسة، إعلامي، ضابط، تخدم للعملاء في مكان الناس تستقبل الناس، كل واحد فينا عنده شرف خدمة بلاده من مكانه ومن عمله، لأن كلنا في النهاية حاطين نصب أعيننا أن كل واحد فينا يمثل دولة الإمارات، كلنا سفراء لبلادنا، فلازم دائما نبيض الوجه. هاي ثقافة موجودة في داخلنا تكبر كل يوم ويانا، ومن هني نحن كلنا نستمد حبنا للإمارات ونواصل المسيرة بثقة وبأمل، لأن عندنا يقين وإيمان بأن المستقبل بإذن الله مشرق ويصنع من إرادتنا ومن عملنا ومن تفانينا. وخدمة الوطن شرف ومسؤولية تستحق وتستاهل منا أن نبذل عطاء ونجتهد ونعمل بإتقان. شكرا لكم مستمعينا لكل من تواصل معانا اليوم في أحلى صباح. إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكم، اسمحونا على القصور. نشوفكم إن شاء الله باكر على خير في يوم جديد ومشوار صباحي جديد. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطنية.

0: أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة

لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

الأول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

مراكز صحة للإخصاب نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع

0: الطريقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح

0: لتصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح سامح
0: ما في هجمل من اللي يسامح.
2: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
3: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.
4: خلك خبيت.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: درجات الحرارة اليوم نبدأها من إمارة أبوظبي 41-29، دبي 40-30، أما الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم الكيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: اللي شان حبها في قلبه،
1: والمقيم يلي لقي فيها داره.
2: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
4: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
6: ودولتنا مثل اليبن
0: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
7: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموعة جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

مرفوع إماراتي واسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد في دمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: And now I'll stand by for some music. Really good music.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات.

وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال،
0: برامج، اغاني، اول باول، امارات اف ام.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: درجات الحرارة اليوم نبدأها من إمارة أبوظبي 41-29، دبي 40-30، أما الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم الكيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب

ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: بحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الأساس لبناء قدرات وطنية تقود الابتكار. وقال سموه عبر إكس: انطلاق أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد 100 خبير وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. أعلنت مجموعة إج المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع ومقرها أبوظبي عن إطلاق إج أوروبا، وهي شركة تجارية أوروبية بالكامل تتخذ من باريس مقرا رئيسا لها. ويعتبر تأسيس قاعدة إج أوروبا التشغيلية في فرنسا بمثابة الخطوة الأولى ضمن التزام طويل الأمد تجاه القارة الأوروبية بأكملها. أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الإمارات برنامجاً متقدماً في الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة للسيدات ضمن أولى المبادرات المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والهادفة إلى دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي. أعلنت مجموعة 2.0 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز 2.0، والتي تمثل الجيل الجديد من المنصات الاستثمارية الكبرى التي تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك. أعلنت اليوم عن الاستكمال الناجح لبيع كامل حصتها البالغة 7.29% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بصورة غير مباشرة لشركة العماد القابضة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: حصريا للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والثقافة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: الأمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.
5: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
6: التضحية
7: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
6: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيل

0: إله الأخير.
1: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام. ثبتها واسمعها امارات اف ام.
2: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7.8 درجة، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه محافظة الزرقاء. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في هذه العمليات.

0: دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة استمرار جماعة الحوثيين في اليمن في احتجاز عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مجددا مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. النبأ الأخير، طالبت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران اليوم بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها المشين للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم

0: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد.

أضحت معضلة للبلاد، عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: إمارات FM. أحبها هي وأحب أسمعها إمارات FM.
1: ما أبي إلا أنتو كلكم لسمحتوا.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: إمارات اف ام.
2: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2X الهوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر إكس، انطلاق أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد 100 خبير وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7 درجات و18 درجة، ما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية اليوم برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل في مبادرة إنسانية متخصصة تستجيب لحالات البتر الناجمة عن الأحداث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
5: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: هذا البرنامج برعاية
8: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
9: عادي أدخل؟
10: حيات، هلا والله.
9: غداكم جاهز؟
10: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
11: برنامج الفريد.
12: السوالف ما تخلص في الفريج.
13: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
12: كل يوم عنا موضوع جديد،
13: كلها في الفريج.
9: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
12: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفه.

0: يا هلا يا مرحبا والله باختي العزيزة بدور.
1: حياك الله. يا مرحبا يا منصور، كيف الحال؟
0: يا هلا والله بخير، الله يسلمك ويعافيك.
1: بدور موجودة هي؟ نعم
0: هي موجودة. هذه
1: سيدك تبى وين بدور؟
0: هي
1: يدوروني
0: الدفة على طول،
1: تعبت وأنا أكون ربان السفينة.
0: هي من الأساس أصلا القائد الحقيقي لهذا البرنامج.
1: صح، واليوم موضوعي اللي أبى ناقشك فيه على شيء أنت تسويه فيني ويقهرني.
0: أنا أسويه فيك ويقهرك؟
1: يقهرني،
0: حاشا لله.
1: كم مرة قلت لك لا تسوي بس تسوي.
0: والله يا بدور، ترى الأيام أحيانا الواحد يكون يعني شوية مضغوط نفسيا بجسديا بدنيا.
1: ما فهمت شو خاصة، بس أوكي.
0: بس المهم أني حاولت أعبر عن شعوري بالحزن. للأسف ما فات. كني مقيد بقيدي مو سلاسل.
1: صحيح. قيد خلاص ووفى.
0: والله يا فاطمة ما قهرتها، بس هي بروحها تبغي تقهر نفسها بنفسها.
1: قهرني صدقيني فاطمة، قهرني
0: وما دبني قاهرني.
1: في غنيتي
0: على فكرة بدور،
1: ها قولي.
0: قبل لا أرحب بالمستمعين والمتابعين فردن فردن واسمن اسمن كليمن أرحب زميلتنا حصة
1: حي الله الاسم،
0: تصورنا في السوشيال ميديا وإن شاء الله بتشوفوني بأبهى حلة في انستغرام إمارات FM من خلال لمساتنا الجميلة. وأبغى كل واحد من اللي موجودين يسوي لايك على هالصورة وعلى هالفيديو اللي حصة بتنزله بعد شوي. شو رأيك؟ وأنا أسوق نفسي
1: يعني speechless.
0: منو هذا؟
1: يعني يعجز لساني عن التعبير.
0: بس بالإنجليزي شو؟
1: speechless.
0: سلمي عليه.
1: سلم عليه. اليوم أبغي أراويكم أن في هالزمن صار الإنصات صعب.
0: أكيد
1: صار واحد عشان يسمعك ما له داعي، صار وايد صعب، صار كأنك تشحته انه انصت لي يا فلان.
0: اكيد، لان تشيزليز ما ادري شو اسمه اللي قلت.
1: منو تشيزليز؟ سبيتشلس. انا في شيء يسمونه يعني ما اقدر اعبر عن شعوري. اوكي، فاليوم ابغي اعرف هل فعلا الناس تسمعنا عشان تفهم، ولا تسمعنا بس عشان ترد علينا؟
0: انا ابغي الكل يشارك وكل يتصل على 655-1212 من داخل الدولة، ومن خارجها 0971-655-1234. والتكتوكيين اللي موجودين فردن أفردن اسمن اسمن نكنين من نكنيمن، نبغيكم بعد تشاركون في موضوعنا لهذا اليوم اللي طرحته المبدع بدور المرزوقي.
1: بس صدق يعني الناس تسمعك عشان تفهمك ولا عشان ترد عليك؟
0: وأنا
1: بس
0: وأنا أعرف ليش اختارت هالموضوع اليوم.
1: إلا أنا كله يرد عليه بدون ما يفهم أنا شو أبغي
0: أبداً.
1: كم مرة
0: قاهرها من أمس؟
1: أيوة، كم مرة كنت أنت تتكلم بحماس فجأة يقاطعك شخص قبل لا تكمل الفكرة،
0: وبس يبغي يرد، يبغي يشارك في الحوار.
1: أنا بقول، أنا تعرف هالملقوتي،
0: هل يرفع في الصف إيده قبل الأستاذ لا يسأل؟
1: ما بسأل السؤال، لا أنا بجاوب حتى لو ما سألت. كم مرة حسيت أن الشخص اللي قدامك أصلاً ما يسمعك، هو بس يتريى دور عشان يرد عليك؟

0: في زمن السرعة، في زمن الانشغال وكثرة المشتتات، نقدر نقول أن احنا نرمس أكثر من ما ننصت.
1: صح، يعني أنت من آداب الحوار
0: النصات. أيوة طبعا. هذا الشيء يعني منصور، أنا أول ما أبدأ أتكلم هو يقرأ التعليقات، فهو الإنصات صفر يعني، الله يحفظك. بس أوكي، منعلم من أمس السالفة. أوكي،
1: مقهورة.
0: هي مقهورة. انزين، وصار السؤال، هل ما زلنا فينا ذرة إنصات؟ صراحة أنت كشخص تسمع إمارات FM الحين، دق علي الحين قدامي، يلا افتح تلفونك إذا ما عندك رصيد بنطرش لك.
1: أكثر ناس منصتين
0: هي
1: التيكتوكيين.
0: هي 6551212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234. هل ما زلنا نمتلك فن الإنصات؟ ولا أنت تجلس في العيد مع أهلك ما حد يسمع حد، الكل يرمس، الكل زحمة، صوت، زعاج، عيد،
1: زين يوم كله يرمسون ما يكونوا مكلم تليفوناتهم،
0: ما عليه، بس
1: واحد يسولف.
0: حلو، ترى التليفون يخليك ما تنصت، أنت فلان يبا يفضفض لك وأنت
1: ها ها شو قلت؟
0: هي ها هي ها هي هي أنا؟
1: صار لي الساعة
0: على فكرة
1: خربتي الرسيفر قبل شوي.
0: لا ما خربت الرسيفر، أنا كوعي ضرب الرسيفر بس بعدين لا تعدل، لأن أنت قلت لي بترفلاي. هي دير بالك،
1: ما قلت لك هاي شو يسمونه،
0: قلت بترفلاي، قلت أوكي سوي لي هاي دليل أن الإنصات عندك صفر، لما خالد شرح لنا كيف نشغله.
1: والله كنت حاولت أني أنا أركز، بس يلا مو مشكلة، ناخذ هالاتصال ونقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: حي الله أبو شهاب.
2: هلا من صوتك
1: يا مرحبا يا أبو شهاب،
2: شو الأخبار؟
1: يا هلا وغلا
0: أبو شهاب. أنت تنصت تسمع حق الخلق لما يرمسونك ولا لا؟
2: والله أنا من عادتي الإنصات صراحة.
1: كفو عليك يا أبو شهاب، دائما مبين
2: يعني أحب أسمعه وأركز معاه وأفهم الكلام زين، يعني يكون منصت بأقصى درجة.
1: والله كفو عليك يا أبو شهاب.
2: وبعدين يعني يقولك الإنصات زين، الإنصات في بعضهم ما ينصت أو مثل ما يركز فيه أو شيء.
1: نفس بدون
2: الإنصات، الإنصات زين، الإنصات زين يعني أساس تكون المنسجم معه.
1: فعلا
0: صح،
1: يعطيك الصحة والعافية ومشكور على اتصالك يا أبو شهاب.
0: زين،
1: الله يحفظك. العيناوية، يا مرحبا، يا مرحبا يا فاطمة، يا مرحبا يا روت، يا مرحبا يا كل اللي موجودين هني فردا فردا، اسمن اسمن، نكنيمن نكنيمن.
0: انكسرت
1: فاطمة، شو تبين؟ ما يعني فوق يعني هذا مضبط لها
0: حاط الايباد في ظهري، يعني كيف اشوفه؟
1: حرام عليك، جبت لك قاعده وجبت لك ما ادري، ضبط لك المكان كامل.
0: شكرا يا جماعه الخير،
1: ما يثمر بعينها.
0: بنات وشباب،
1: ايه مع بعض،
0: بنات وشباب،
1: ايه
0: اللي في التيك توك واللي برا التيك توك،
1: ايه
0: انا ابغي اعرف نحن ليش وصلنا لمرحله ان الانصات صار مش من الخصال الحميده في البني ادم،
1: لان الذهن مش حاضر.
0: ليش؟
1: ها،
0: من كثر مشتتات يعني.
1: ايوه،
0: معناته نحن راضين بالتفاهات اللي حولنا وقاعدين نتشتت فيها.
1: ممكن بعضهم واكثر الناس شاغله فكرها عمدا في اشياء ثانيه وتاركه او متجاهله الشخص اللي قاعد يسولف معاها.
0: هذا دليلنا ما عنده قيمة؟
1: لا،
0: ها
1: ما نبغى نتهمهم بالطريقة هذه، ولكن بعض الناس عنده هذه اللي هي مثل ما تقولين ذرة من الأشياء اللي هي ما فيها تركيز،
0: هي
1: يعني ما يقدر يشغل
0: مشتت.
1: تركين مع بعض،
0: هي
1: يشغل بس ترك واحد اللي صح. هو شاغل فيه مخه، لكن الطرف الثاني يوم قاعد يسولف معاه
0: ما يدريش السالفة،
1: حتى لو تسولفين معاي تشوفينه يطالعك، بس هو مو معك،
0: مو معاي. اليوم انا ابغي اعرف منو فيكم فعلا مشتاق لحد ينصت له، ومنو فيكم يحس ان الانصات ما زال موجود وفي دليل انه موجود، وخلونا نقول يعني شو اقول انه ما زال في ناس خيره.
1: صح.
0: لما تسمع لك بقلبها ومن خاطرها. ابى رايكم عبر اثير امارات FM، بناخذ هالفاصل وراجعين.
3: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.

0: سلام يا سلام.
1: لا بس اللي نكني مهار دي صراحة اقطع
0: على طول صح؟
1: صراحة ما في مثلك. ليش ليش نكنيمك تشين تايوان؟ اللي يقهر أحد يتصل يفضفض وتسمعين والحين دورك تتكلمين يقولك شوي وكلمك يختفون. هذا بالذات يعني مو بخانة البلوك. هذا إذا شفتي الرقم ما لا تردين عليه نهائيا.
0: الحمد لله مش منه.
1: أنت؟ لا لا منصور في تليفون منصط. أنا جربت. أوكي فاللي يبغى يفضفض ترى 30 درهم نص ساعة.
0: أشتغل طبيب نفسي.
1: تدفعون حقي وتتصل على المنصور. أنا بخشهم حقك
0: مبدع. شو بتشيلين؟
1: بخش الفلوس الأجار اللي هو شاي دقوني فضفضون أنا أخذ البيزة.
0: حد عينت بنكي؟
1: أيوة.
0: لا.
1: مبلا منصور عاد تسوي حركات.
0: انت خذي بس الاتصالات انا ببين عليك الفلوس.
1: 600-551-12 من داخل الدوله. اما من خارج الدوله على 00971-600-551-34. هل ما زلنا نمتلك فن الانصات؟ نسمع حق الناس نحط ذنة انطاطي اذن عقولتهم
0: طاطي.
1: ايوه يعني ما ادري ايش اسمها حاولت يعني
0: نسرق السمع.
1: هي لا مو تسرق تركز في السمع.
0: انصت.
1: ايوه ام ان نحن نستمع بس عشان الرد وعشان ندافع وعشان نبرر وعشان نثبت وجهة نظرنا.
0: صح.
1: اذا السالفه فيها ضرابه عند وجهك الانصات.
0: عفوا اختي.
1: هي اذا واحد مثلا بيتضارب وياك
0: تبين الفزعه.
1: هي
0: حاضرين.
1: انزين
0: اول واحد بيشرب
1: اليوم. نحن حلقتنا عن مهاره مفقوده صارت نادره وايد، مهاره الاستماع الحقيقي. صار الاوادم لما تقول فلان ليش تقريب من فلان يقولك تدري وايد يسمع لي وايد يفهمني وايد لما اسولف له يداريني.
0: صح.
1: يعرف انا شو اقول ويفهم انا شو احس. ترى هالايام مو بكل حد شيء
0: والله ابد
1: مو بكل حد. يا منصور دون بي ساركاستك. منصور
0: عفوا اختي شو
1: ساركاستك ما راح اقولها لان انت قاعد تتعامل معي باسلوب
0: ديسكاستنج. هاي شيء ثاني
1: مو ديسكاستنج. ها
0: يلا خذ
1: هاي شو سكتني.
0: اعطيتك مهاره الانصات ما شفت فيه فايده.
1: ما في اي انصات. انت شو أقول يعني مبهدلني
0: نجد العذيبة ما أدري. لا لا لا لا خليها خليها
1: مو متسلط. لا ساركاستك.
0: إيه؟
1: يعني متهكم
0: مو متهكم.
1: والله صدق أنت وايد تتهكم.
0: والله وأنا ما تهكمت عليك.
1: بلا تهكمت وأنا أحتاج من هالمنبر.
0: على
1: ترى أنا كل يوم أداوم عشان أقول الجملة المنبر. ها
0: أنت أصلا ما وصلت إلى هالمنبر إلا عشان تتهكمين فيني.
1: إنزين فمنطقيا يعني أنت الحين تنبط شبدك لما حد قاعد فضفض له مثل منصور ذابحة نفسي طول الليلة سوي إعداد أنحت على الصخر أنحت. يا بهاي نسمع ليام فراعنة تعرف اللي ينحتون.
0: إيه؟
1: وقاعد أسوي الإعداد وانت اليوم ايه ما عليه. أيوة فاطمة الزعابي هلا والله. وأنا شو دوري
0: يعني هنا عشان هالحرفين اللي ضاع منك.
1: ليش
0: بخصوص اني أرحب. ليش
1: لا تطقطق على بدور مرضى. شفت شفت شفت شفت قولوا له قولوا له
0: لحظة لا لا تدافعون عنها ترى مظلومة أنا.
1: أصبر خمس دقائق خليهم يقلبون عليك.
0: لا لا لا لا لا.
1: المهم يا جماعة هو وايد ساركاستك متهكم إنسان متهكم ما يسمعني وما عنده حسن الإنصات. الإنصات صفر. هو فوادي والإنصات فوادي وأنا من هالمنبر أقول لك ما أبا.
0: ما تبين شو
1: ما أدري بس ما أبا
0: يعني أطلع أنا.
1: هي
0: متأكدة؟
1: ليش ما تسمع؟
0: يا خسارة السفر اللي الحين بتروحينها اللي ما بتاخذيني فيها
1: مثلا. أيه. خلنا نقول ألو. ألو
2: ألو
1: مرحبا.
2: مرحبتين.
1: حياك الله. منو معايا؟
2: معاك سعيد.
1: أهلا يا سعيد كيف الحال؟
2: مرحبا. خير الحمد لله. شو أمورك؟ إن شاء الله بخير.
1: الله يحفظك.
0: ها سعيد طمنا عليك أول شيء.
2: والله الحمد لله يسرك.
0: أمورك طيبة؟
2: طيب.
0: من الناس اللي تسمع ولا من الناس اللي تتكلم تبغي الناس تسمع؟
2: والله السؤال أول شيء بيكون على أهمية الموضوع.
0: هي.
1: كيف يعني أهمية الموضوع؟
0: يعني أنت من النوع إذا شفت أن الموضوع مهم بنصت، إذا مش مهم ما تعير انتباهك.
2: إذا هي الموضوع مهم في كشكوى أكيد بنصف أنا أساس أدور له حلول.
0: صح.
2: أعطيه وقت الكافي إني أنا أسمع له وأحلل معه.
0: صح.
2: بس هنا حين واحد يسولف عن مطعم يأخذ المدة تقريبا ساعتين.
0: تصدق والله يا سعيد يعني صح صح أنا عندي من هالنوعية هذه اللي يطول السالفة وما لها داعي وهو الموضوع أتفهم إنه ماشي.
2: والموضوع تافه جدا. نعم. أيه.
0: صح.
2: هي التقييم يكون على حسب الموضوع والموضوع كم يباله من الوقت
0: عشان إنه يفصل وأبسط. ولا شيء يمكن ثانيتين لو قال باختصار كان أحسن.
2: قالها باختصار.
1: أيوة.
2: لو ما قالها بعدها.
1: سعيد سعيد سعيد لحظة أبو عسكور سمعنا. يمكن السالفة اللي يبغي يقول لك إياها تخصه هو يشوفها مهمة أنت ما تشوفها مهمة. ولكن هو ياي ينص.
2: الحين لو السالفة تخصه
1: هي.
2: هي بتكون كشكوى يعني أمور شخصية بتكون هل أنت صادفته في حياته في دوامه أو أي مكان.
0: صح.
2: فهذا أنصق له. وأعطي أهمية لموضوعه.
0: لا طريقة الكلام نفسها.
2: وطريقة الكلام نفسها.
1: أوكي.
2: أما حين كيف ما قلنا يسولف عن موضوع لا هو شخصي. شاف شيء شي عابر خلينا نقول كوفي مطعم وهذا سولف عنه.
1: نعم.
2: زين بس خذ أكثر من اللازم من الوقت. وعطى وايد اهتمام وفي أشياء مهمة ثانية.
1: فهمتك.
0: فعلًا.
1: يعطيك العافية.
0: تسلم يا أبو عسكور ما قصرت يا مرحبا بك فعلًا يا عذبة.
1: ألو.
3: ألو
1: مرحبا أختي.
3: السلام عليكم.
1: حياك الله كيف الحال؟
3: شيخة وياكم الحمد لله الله يعافيكم.
0: مرحبا يا شيخة.
1: شيخة
3: أنا ما أحب أسمع.
1: أيوة البنية الوحيدة ما تحب تسمع في الوطن العربي صح؟
3: وخلاص هي لأن إحنا دائما نسمعكم خاص ما نبغى فما أبغى أسمع أنا أبغى خلاص أبغى حد يسمعني صراحة.
0: هذه واحدة كاتبة هني شيخة شو ترى النساء مهما كان يشتكون وأكثرهم يفضبضون مو بيايات
1: يحتاجون حلول
0: يبون بس يسمعون.
3: هل لا أنا ما أبغى أسمع. لا ما أبغى.
0: أنت بين تتكلمين.
3: هي خلاص وايد تعبت يعني لو شو ما كان الموضوع ما أبغى أسمع.
1: إذن لحظة شيخة هل صادفتي يوم من الأيام شخص يحس إنه يفهمك من أول كلمة؟
3: الحمد لله يمكن ثلاثة أربعة الناس اللي في حياتي يعني لأنه وياي من سنين
1: هي.
3: أحس إنه نحن ما استوينا يعني وايد كلوز توجذر إلا لأنه وايد نحن نفهم بعض واستوينا كلوز لأنه من البداية متعرفنا على بعض قمنا نفهم بعض مثلا بالإشارة ولا إذا استوى موقف نشوف بعض ونضحك في نفس الوقت فعلاقاتنا وايد يعني أنا عندي ربع من أكثر عن 20 سنة.
0: السلام.
1: الله يخليكم
0: الله يحفظكم يا الله. شكرا يا شيخة على اتصالك.
1: قول ألو.
0: ألو
4: السلام عليكم.
0: مرحبا وعليك السلام والرحمة.
4: مرحبا كيف الحال؟
0: يا هلا وغلا.
4: أنا من النوع اللي أحب أحد يفضفض لي.
0: يفضفض لك؟
4: نعم.
0: إن شاء الله أخوي. من هو الريال؟
4: عبد الرحمن.
0: يا مرحبا يا عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن ليش تحب حد يفضفض لك؟
4: أنا من النوع اللي أحب أسمع وبعدين أحل المشاكل.
0: هي.
4: بعدين أتمسخر عليك عشان هو يضحك.
0: نفسي يعني. يعطيك الصحة والعافية شكرا لاتصالك.
1: إنزين هل صادفت يوم من الأيام حد يحسسك أنه هو فاهم منك من أول كلمة
0: هي.
1: أو يمكن قبل لا ترمس حتى
0: هي.
1: شو اللي هي متى هي ساعة كم هي
0: أيوة يعني
1: متى كيف عرفت
0: يعني
1: كيف
0: منو منو متسأليني
1: منو
0: ها
1: منو هي يعني منطقيا عطني فرصة أتكلم يعني
0: وياه ترى يا سجاوبت
1: ذبحتنا
0: أنصطلت بكلها
1: ترى بعد هذا نوع من أنواع الانصاب وانت بصوب. شوفوا
0: شاركينا في الحوار يعني
1: حصة مضايقة منك لك ما تعطيني فرصة صح حصة انزين اليوم نحن نتكلم عن مهارة مفقودة صارت نادرة وايد. في فرق ما بين أنا أسمع لك تمام وفي فرق ما بين أنا أنصط لك.
0: صح.
1: كلنا نسمع نحن مو بصمخان من الآخر
0: فعلا
1: لكن مش كل حد ينصت من فؤاده من قلبه.
0: اي والله
1: يقول لك انا فاهمك قبل لا انت تكمل جملة
0: انا حاس فيك.
1: السماع عملية تعتبر تلقائية كل حد يسمع
0: فعلا.
1: اما الانصات فيتمنح الشخص انتباهك بالكامل أو تسمع كلماته أو تفهم مشاعره، تحاول تشوف الأمور من زاويتها، ما تظلمها، ما تظلم بخته ولا تظلم بختك. تقعد أنت تفكر والله شو المفروض أني أنا أسوي لو أنا مكانه، شو بحس. إنزين خلوني أنا أحط شوي مثل ما نقول
0: أعذار.
1: عذر، مثل ما هو يحط الأعذار، خلا أشوف أعذاره، أصف له الكلام لأن أحيانا الإنسان ما يحتاج حل حق مشكلته.
0: فعلا
1: هو مو بيجي يدور حل، هو جاي يشوف كم هو يسوى عندك، بتسمع له ولا لا.
0: الفضفضة نوع من أنواع الراحة النفسية. ترى أنا دارس علم نفس.
1: صدق؟ في أي جامعة؟ حللت شخصيتك؟ هي.
0: جامعة سانت هيرس. شوفيك ما يعيبك شيء وين دارس.
1: أنا كنت وياك، كنت وياك أتذكر يوم ودوك وقلتلنا باي عطيناك لانش بوكس. أذكر هي. أذكر
0: حتى العناوية قالت صح.
1: هي صح
0: هي.
1: ما علي ترى هو هناك كان هناك، أذكر ماخذ لانش بوكس لون عليه ميكي ماوس.
0: جامعة لانش بوكس
1: ليش؟ انبلا كنت يعان. أتذكر
0: هالمقصف.
1: تستاهل عشان تقول مرة ثانية. الحين أبغي أعرف منو يسمع لك ومنو تعرف إنه ينصت لك.
0: فعلا
1: منو اللي تحس إنه هو يسمعك من خاطرة وتحس إنه هذا البني آدم إذا أنا تكلمت ما رح أندم إني أنا تكلمت وياه. منو؟ خبرونا عبر أثير إمارات FM. ذكرهم برقم تواصل منصور
0: 655-1212، ومن خارج الدولة 0971-655-1234.
1: على آت إمارات FM راديو في التيك توك. بعطيكم شيء حلو، لا تفضفضون، اكتبوا مشاعركم في دفتر وبترتاحون. شو رايك بذمتك؟

0: معلومة
1: والله العظيم
0: أنا ما أعرف هالمعلومة
1: لا
0: جد والله
1: والله العظيم
0: حرف إنه يسوي لك
1: لا لا لا لا لا, لا.
0: مثلا نصايح يشيك لك على دواء يعطيك معلومة
1: والله ونص غلط معاه.
0: زي نص الكلام اللي يقوله غلط
1: كلهم ياسي يقولون صح
0: اليوم بسولف معاه
1: إيه؟
0: لكن إذا وداني بداية كيفك أنت
1: أنا باكر تسولفين معاه عشان باكر أقول له شو قالت لك بدور
0: فهو يعرف ها
1: هي
0: بدور اللي تشي رقمها فأنت على طول ينسح لك
1: عطني كل أسرارها
0: كله بتكلم عنك اصبر ما فضفطلة بقول عندي زميل وايد مضايقني
1: أبكم كلهم يقولون وايد والله يسولفون صدق والله
0: صراحة أنتم مش طبيعيين
1: مش هم
0: الناس بشكل
1: في ناس
0: أيوه. إيه. هم بعد
1: لا لا هم لا لا
0: انبلة توا قالوا
1: ما حد قال
0: هذا اللي يعني يتشيت شوف لحد يصدقه سهم يقول صدق
1: لا
0: ثلاث
1: أرباع
0: اللي يقوله تشات جي بي تي غلط كيف يعني أفضفض لا شو لا
1: لا,
0: لا, لا شو اللي صح
1: أوكي حتى حصة تقولك صح
0: أنا فاهمة بس يعني مو بكل نصيحة يقولها وش درى في
1: السيتويشن مالي هم دخلوا من باب أن هذا
0: ينصت
1: أنه يعرف يرد
0: احنا
1: يعرف يتكلم يعرف وكل المعلومات اللي يقولها ترى هم مستنتجينها من كلام من ناس ثانيين
0: شوف سهم يقول لك
1: حتى ابو محمد هذا دخل قال صح
0: كلام منصور صحيح
1: هي.
0: لا يعني
1: فهم مقتنعين فيه
0: لحظة يعني انا اليوم ممكن اسئلة عن اشياء مثلا هل احط هذا هذه الدواء مع هذا هل اذا سافرت هذه الدوله بيكون صيف شتاء يعني اخذ معلومات بس انا ما اقدر اقول له اليوم تضاربت مع اختي وقالت لي كذا شو ارد عليها
1: يرد عليك
0: زي غلط زي وش درى العلاقه بيني وبين اختي
1: بالضبط في ناس تتكلم معها بالطريقه هذه
0: او ماي جاد هذا
1: يعني ياسين استغلونا استغلال غير هو المؤسس
0: ثلاث ارباع العلاقات انعدمت كذي يعني كل ردودي أنا في العلاقات ترى من وراء شات جي بي تي
1: صح
0: المشاعري وين
1: راحت تبددت
0: الحمد لله أني ما جربتها ما عندي فضول صراحة اللي قلت لي يا قهرتني
1: ليش
0: ما أدري لا تسوون شي ترى مو المبزين
1: بعد شو
0: شات ما يفضح ترقدين وسرك عنده ما يرمس ولا يهدج لمي أنت مرابعة منو اللي يسوي فيك كذا
1: ما أدري والله بس لا والله في ناس ترى تعتقد انه فعلا شيء
0: ايوه بس هو هل فعلا هو ينفع ما يصير ما ينفع
1: تخيل
0: زوجين يتكلمون مع شات جي بي تي
1: عفوا
0: اقول لك يعني؟ زوجتي اليوم قالت كذا زي هذا دمار للعلاقه
1: ايوه
0: كارثه لا تسوي لأن الله
1: لأن, لان استغل الذكاء الاصطناعي بشيء ثاني
0: بس
1: غير المؤسس له
0: شوف ابو محمد يقول لك في ظل العزله الاجتماعيه للاسف
1: اي والله فعلا في ناس واد هذا اللي نتكلم فيه حتى نحن في عامل اسره ليش نقول الترابط ليش نقول تعالوا قعدوا مع بعض
0: أيوة.
1: ليش فضفضوا حق بعض ليش حاولوا تحلون مشاكلكم أيوة. مع بعض لا تلتجئون لهالامور هذه صح. عشان ما تدخلون في دوامه ثانيه
0: صح.
1: لانه هو يتكلم بلغه اللي هو
0: العامه يعني
1: خوارزميات ثانيه يعني عامه فما بيعطيك شيء من
0: صح ممكن ينفعك أنت في الأسرة
1: إيه؟
0: يعني مثلا أنا ممكن أسأله كيف أربي ولدي لأن ولدي مثلا مراهق
1: يعطيني
0: طرق إنزين أوكي.
1: بعد الطرق هذه تروحين تسوين سيرت عنها وتبحثين شو الصح شو الأنسب شو اللي يناسبك أنت
0: زين.
1: مو بتصدقينه هو دايركت تروحين معه
0: عشان شي لازم نقعد ويا بعض
1: وين؟
0: لازم نفهم بعض في الأسرة
1: صح.
0: لازم إذا أنا عندي مشكلة مع واحد من أفراد الأسرة أيلس تعال ولدي تعالي خالتي تعالي عمتي خلونا نتكلم خلونا نشوف حلول وهو أجرسيف عصبي وتأفر إلا ما في طريقة تهدي النفوس وتقدر تعرف اللي لك واللي عليك
1: أرجوكم
0: شو تقول؟
1: تقول أنا أسأله بس ما صدق ليش سألتي؟
0: لا زياغ تصدق أنا خفت والله العظيم بعد الفاصل فاصل بس اصبروا علي يا ويلكم مني
1: انا ليتك تحطين الشيء اللي قلت لك عليه
0: الحين انا بساله سؤال بس بسوي نفسي شيء
1: تسالين منو
0: هذا تشات جي بي
1: تي بعد البرنامج لا تدمريني البرنامج
0: لا الحين بقول عندي زميل شي يسوي شو اسوي فيه خلينا نشوف شو يسوي
1: ابو محمد دخل
0: فاصل وراجعين
2: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول لستة أشهر سيارتكم المفضلة بانتظاركم تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز تطبق الشروط

0: حياك الله يا ذكرى. يا سلام. وما زلنا مستمرين في موضوعنا مستمعينا، اللي هو طبعا في بعض الناس لما تتكلم تحب ان الواحد ينصت لها ويحترم كلامها ومشاعرها اثناء الحديث، وبعضهم البعض الاخر يحب دائما يكون هو المتحدث وما يحب ينصت لاي حد. فهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، اللي حاب يشاركنا طبعا من خلال تيك توك او من خلال الاتصال. يا مرحبا، نحن بالعكس نتشرف فيه ونفخر فيه، طال عمركم وارائكم وايد تهمنا، لان كلنا نتعلم من بعضنا. وطبعا هذا اعداد بدور تعبانة عليه وايد، صار لها يومين وهي تكتب فيه، فأرجوكم حاولوا أنكم تفيدونا في هالنقاط. أحيانا الواحد يحب يسولف ويتكلم ويفضفض وما يهم الطرف الثاني كان ينصت له أو لا. وقبل شوي فتحنا نقاش شات جي بي تي وما خلصنا منه، لكن الحين بدور عرفت المصايب اللي قاعدة تصير من وراء هالموضوع هذا، و قررت من اليوم ورايح، أحي ما أدري كانت تسألها، ما أدري شو رد عليها، ما أعرف شو سوالها، بس قررت أنها تبحث عن المعلومة قبل لا تصدق. وهذا هو اللي نطلبه من كل شخص، يتحقق دائما من أي معلومة توصل له أو من أي كلام يوصله.
1: إذا في يوم من الأيام صادفت شخص تحس أنه يفهمك من أول كلمة، شو اللي من وجهة نظرك يميز هذا البني آدم عن غيره؟ كيف تقدر تقول إن فعلا فعلا هذا البني آدم أنا أقدر أفضفض له وأتكلم معاه وأقول له اللي في خاطري، لأنه هو الإنسان الصح عن باقي الناس؟ شو اللي ميزه؟ أبا ساين، أبا صفات في خاطركم أنتوا تشوفونها على الشخص، تقول إنه والله هذا البني آدم مميز أكثر عن غيره ويفهمني بدون ما أنا أتكلم. ترى من نادر انك انت تحصل حد كذي، ولكن ان حصلت شو اللي يميزه؟ هذا كيف تصنفه انه الافضل من بين كل الناس اللي انت لازم تفضفض لهم؟
0: احساسك،
1: الاحساس، او يمكن يسبقك،
0: نظرتك الثاقبة
1: يسبقك قبل لا تتكلم ويقول لك ادري انه في خاطرك تقول كذا كذا كذا.
0: يمكن
1: بعض الناس يقاطع يمكن لأنه متحمس، وبعضهم يقاطع لأنه يعتقد أنه يعرف نهاية السالفة، وبعضهم يقاطع لأنه يبى أنه يخلي الحوار يدور حوله هو.

تمام، لكن النتيجة واحدة، الطرف الآخر يحس أن رأيه غير مهم وأن اللي يقوله لا يستحق بأنه ينسمع فيزعل ويمد بوزة شبرين ويمكن العلاقة تخترب.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الفريج.
1: طق طق
2: من هاو؟
0: عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج.
3: يا هلا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات، قولوا آمين. ويا مرحبا بكل اللي انضم لنا واللي قاعد يسمعنا واللي متابعنا وما زال ويانا في هذه الحلقة الجميلة من برنامج الفريج اللي يأتيكم عبر أثير إمارات اف ام. يا مرحبا يا جبرني الشوق. هاي بعد على فكرة بلغني يا هاي. ها
4: اوكي ان شاء الله. على آت إمارات اف ام راديو، مرحبا الساع بالموجودين معانا واللي أبدوا رايهم بموضوع حلقتنا عن الفرق ما بين الاستماع وما بين الانصات. شارجا جيرل تقول: الشخص الأمين ويكون صادق دايما في كلامه، هذا أعتبره الشخص اللي يستحق أكلمه وافتح اللي بخاطري وقوله. لا تمشين في قلبك تندمين، لازم تتعلمين في عقلك. كيف يا مذهلة؟ ما أدري شو يعني، يعني أمشي ورا عقلي ما أمشي ورا قلبي؟ تملأك بالأسئلة. شارجا جيرل تقول: جميل أن الواحد يسمع الشخص الثاني ويأخذ معلومات يمكن يستفيد منه بالحياة. صح،
3: هاي دخلة قوية.
4: هي ما أعرف شو السالفة. أوكي. حصة للأبد. ما حصة.
3: يا مرحبا يا حصة.
4: إنزين، كم مرة قاطعك أحد قبل ما تكمل كلامك؟
3: يمكن مرة مرتين ثلاث وايد.
4: أوكي، ولما حد يقاطعك شو ردة فعلك؟
3: مرات اتضايق ومرات اطنش ومرات اسكر الموضوع بسرعه وما احب ارد اعيده مره ثانيه.
4: اوكي، وشعورك وقتها شو يكون؟
3: متضايق وايد. وعليكم السلام ورحمه الله.
4: اوكي، احس انه وانا قاعده استجوبك شيء، تعرف هاي اللمبه اللي فوق
3: شايفينها
4: اللي تروح وترد؟ ايه. المفروض احطها على راسك.
3: مساء النور يا كسره.
4: انزين، احنا في هذا الوقت هل نقول ان احنا فقدنا مهاره الانصات بامانه؟
3: أنا بالكندي جاوب على هالسؤال.
4: فقدنا مهارة الإنصات. في السابق كانت المجالس طويلة والحوارات كانت عميقة والكل يستفيد. اليوم المجالس عبارة عن نوتيفيكيشن موبايلات أو إشعارات هواتف. رسائل سوشيال ميديا،
3: بلاي ستيشن
4: وكل مستعيل. كل القطار بطوفة. كل هذه الأشياء سرقت تركيزنا. أصبح الشخص يهز راسه كأنه يسمعك لكن هو أصلا قاعد يسلك لك، مو قاعد يقول لك ولا شيء ولا أي أمر.
3: صح.
4: أصبحنا الآن في وضع أن نعتقد أن الهواتف أثرت على قدرتنا على الإنصات.
3: هذه عادة سيئة.
4: هذه مشكلة كبيرة،
3: وهذه لازم نحن نحاول أن نقلل منها العادة هذه، ونحاول أن دائما نعير الشخص الثاني الانتباه ونكون منصطين له.
4: الطبع يغلب التطبع، واللي في طبع المقاطعة في الحديث ما بيتغير.
3: صح يا إماراتية.
4: صح، ممكن. فهل تعتقدون فعلا الهواتف أثرت على قدرتنا على أن احنا نسمع للناس؟ هل تحسون أن صار الوضع أن لا والله أنا من يوم وساير ما راح أنصط لأي شخص لأنهم مشغولين في موبايلاتهم وما حد مفتكر فيني؟ أنا باخذ فاصل وأبرايكم بأمانة، هل تعتقدون أن الموبايلات اليوم أثرت على قدرتنا على الإنصات ولا لا؟ مع منصور بدور على الموجة الصح في الفريج.

0: فعلا يا من هي قالت لي جبرني الشوق، فعلا صدقين بدور قالت لي شغلة حلوة.
1: شو قالت؟
0: ذكرتني بقصص حبابة، تذكرينها؟
1: حبابة
0: يوم
1: إيه؟
0: العيال كانوا ينصطون
1: زور منزل زور
0: وقاعدة تسولف وتتكلم ويعيرونها الانتباه الكبير ومندمجين في السالفة والقصة،
1: صح؟
0: حتى لو كانت في الكلورية
1: طبعا بغض النظر، ولكن الانصات كان بحد ذاته دليل احترام ايام اول.
0: صحيح،
1: انا احترم الشخص الكبير فانا اسمع له، يضاربني، يزعج علي، معصب، يكلمني بعدل بهدوء في كل احوال، انا كشخص صغير كنت لازم انصت. وهذا الشيء يعني مش في كل حد، وانا من الناس اللي وايد اتوتر لما اجلس مع اشخاص ما يملكون حسن الانصات. اعتقد ان وظيفتنا اليوم منصور ترى علمتنا ان ننصت اكثر من المعدل الطبيعي للبني ادم.
0: فعلا
1: كونك مذيع فانت لازم تسمع الضيف، لازم تسمع الطرف الاخر، ولازم تكون انسان محايد وتبدي وجهه نظر، ولكن ما تجبر الشخص على وجهه النظر.
0: فعلا
1: الا اذا نطيح الميانه عاد كيفك انت وجهه
0: لا
1: النظر.
0: لا مو بالميانه اللي هي اللي بيني وبينك يعني،
1: لا لا ميانه مع واحد من ربع مثلا.
0: اذا كان ضيف لازم تعطيه قدره واحترامه وتسمع له وتقول وجهه نظرك بالطريقه اللي تحترمه وتقدره فيها.
1: عن عبد الله بن احمد يقول عن رايي اعتقد مو بس الهاتف، في وايد اشياء تشغل ذهننا، مثل شو؟ مصايب الدنيا. شو هي خوي؟ ليش سنتر على التيك توك؟
0: انا
1: اي انت
0: مسوي هاي نظام اللي
1: ابو الهول.
0: ابو الهول
1: ليش هي لاحظت يعني شو السالفه؟
0: لاني ما اشوف، قاعد اقرا.
1: ها اوكي قاعد تحاول يعني. حتى كلام الابو في سفره الطعام يعني لازم يستمع له، احرصوا على هذه السفرة. صحيح، المشكلة مو بشي، المشكلة انت تنصت وتداري وتباري وتسوي وتراوي الشخص انك انت شايفة اعظم شيء في الدنيا.
0: شايفة ولا متأكد؟
1: انت شايفة، انت بعينك هو اعظم شيء في الدنيا، هو انت منصط له، انت

0: انت ما عندك شيء في الحياة غيره هو، ولكن اخرتها يطلع صفر صدق معك.
1: اوف.
0: يكون
1: بهالسهولة؟
0: هي يكون
1: العسرة عليك.
0: ودائما المضحك المبكي انه يعتقدون من قوة انصاتك واهتمامك في هذا الشخص انك انت ما تدري انه هو تشذب، من كثر ما على باله انه قاعد يشوف الزين اللي قاعد يطلع منك. بس ترى مرات احنا نصل لمرحلة ان ترى انا اطلع لك زيني مش عشان انا مبزاخت انك او انا ما ادري عنها ودارك او ما ادري شو تسوي او ما ادري شو تشذب علي، انا اطلع زيني لان هو فيه برغم من سوءك. It's fine with me.
1: بس على فكرة
0: قل لي،
1: ممكن ممكن ممكن يساء الفهم احيانا.
0: اي بس لا نتكلم في بارت ان انت متأكد انه كاذب يعني، او
1: يعني ما
0: مش صادق.
1: اني انا احكم على الشخص من مجرد يمكن موضوع او سالفة.
0: لا اكيد انت لما تبي تجزم وتوصل لمرحلة ان تقول فلان يكذب معناته انت متأكد
1: يعني من قبل لا يتكلم، وانا خالص عارف ان هذا الانسان يودي.
0: نعم. نعم.
1: لا
0: لذلك انا اليوم اقدر اقول لكم ان احنا بحاجة لمعرفة من يستحق انك انت تنصت له وتعطي اهتمام وقدر وشان، ومنو اللي لا.
1: ان شاء الله جت فترة شو يا بدور
0: الهواء.
1: يلا.
2: الساعة الان 4 عصرا في امارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: تسجيلات الفريج.
3: الفريج
0: حان وقت التسجيلات.
1: قولي بس حق مريم. حاضر من عيوننا الثنتين.
0: مريم راشد
1: إيه؟
0: مرة واحدة طلبي وفالج طيب أشوفه أشوفه والله العظيم أشوفه، بس عشان عندي لود عرفتي
1: إيه؟
0: طبعا هني احنا عندنا الآن في تسجيلات الفريج
1: إيه؟
0: أول أغنية بتكون من اختيار مذيعنا المرموق منو؟ منصور.
1: أنت تتكلمين عني؟
0: طبعاً.
1: يا سلام عليك.
0: كل واحد يطلب أغنيته الحلوة اللي يبغي يسمعنا إياها فيها النص ساعة.
1: كل اللي موجودين فردن فردن اسمه اسمه.
0: التقينا واللقى كسمة مقدرة.
1: كسمة مقدرة.
5: أنت ما أنت سنة كثر.
6: بسمع.
5: تأكد فيني منك فيني منك فيك مني. غصب عني غصب عني

0: مريم راشد. مريم راشد وينها؟ مريم راشد
1: يطلبون طلب مريم راشد.
0: يلا يا مريم نسمع عطشان.
1: يلا
0: ماجد. نحن السحرة فطور عيون حبك بقلبي من كحي

짓 웃어 Can I see that I want to be 마구 눈앞부터 매수 너희들 나가 많이 알아 디미아트 ما جيت في الموعد وصار مدري كان السبب دولة وضع أبعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب

0: شيء انك انت الحين اوكي لبينا الطلب والحين نشوف طلب منو العناوية الظاهر
1: شفت لي خيل
0: يا سلام.

0: يا بس يا سلام عليكم. وطبعا بنت العين
1: الحل الصعب.
0: بس ما حصلنا اغنيتك، بنهديك شيء راشد اللي كل اللي طلبوا راشد.
1: يا تفارق
0: هذه اغنيه راشد
1: لك. يا تحب
0: احب
1: يا تنصت لي يا تحب.

0: تحب
1: لا تحبني لا أحب
2: لا
1: لا
2: لا لا لا لا لا
1: أي والله لا لا
2: لا لا لا لا لا
1: يا سلام بس بنروح حق أجمل وأرقى صوت سمعناه ياما رحمة الله عليها الفنانة رباب وجبرني الشوق

0: يا سلام على اللي اختار هذه الأغنية واختار أيام جميلة تذكرنا فيها هذه الأغنية يا الكندي يا عز الناس. اي والله لكن فعلا رباب لها موسوعة كبيرة من الأغاني الجميلة اللي خلدتها الأجيال اللي جاية، وفعلا يا ما كنا نستطرب على صوتها وما زلنا نسمع إحساسها الجميل المرهف في أغانيها واختياراتها وذوقها الرائع في انتقاء الكلمات الجميلة.
1: صحيح. اللي يبقى يتصل علينا تودق وطلبوا هذه الأغنية ذكرهم برقم تواصل منصور
0: 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها 0971-655-1234. وعلى التيك توك يا بنت العين قلت لك بدلي الأغنية لأن ما حصلناها هني إن شاء الله.
1: صح مو موجودة،
0: يمكن الاسم غير أو شيء.
1: لا هي كلمات رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان يا طير وظبتك بتدي.
0: يمكن هي هذه ما أعرف،
1: بس أنا اللي أعرف أنها موجودة بصوت
0: خالد عبد الرحمن.
1: خالد عبد الرحمن نعم. إلا إذا هي قصدك واحدة ثانية
0: إن شاء الله يا روحي أو غلا روحي.
1: زين شو بعد
0: من لبي لك طلبك وكل اللي موجودين بعد نلبي لهم طلبهم، ولا شو رأيك يا جبرني الشوق؟ شو بنسمع الحين يا بدو؟
1: نسمع الحين الفنان سعد الفهد.
0: الله
1: وباكم تسلطنون
0: معاي.
1: يوم شفتك خفت من عيني عليك،
0: يا سلام،
1: من كثر سحر العيون الناعسه.

0: تضحك منصورة
1: كندي زيلك
0: يعني ضايقني يعني. بس قبل الكندي لحظة
1: ايه في براشد قبل الكندي
0: براشد وينك
1: موجود
0: تدري هزبني قال لي امس انا طالب ليش اليوم
1: بس لحظة ممكن اهزب حد ثاني
0: يلا
1: العناوية شو طالبة بنت العين عشان اعرف
0: عناوية ترى صار لتساعة الا ربع يعني ارسلتش على بر تدري كم رف صاعد هو على ما يبلت شريط
1: والله طالع فوق متعلق
0: طالع نازل طاحين 5 كيلوات راحة وتعالي اطلبي له غدا باكر
1: ايه ايه ايه
0: يلا
1: برياني
0: وين ابو راشد يا شمس

0: نعم. شو اسمها؟ شو اسمها
1: شارجة، بنت شارجة شيء.
0: بنت شارجة. شو طلبتي؟
1: تدرين دورنا ما عرفنا شو السالفة. انزين
0: بنت العين أرجوك بدلي هالغنية.
1: ما مو موجودة حبيبتي، مش متوفرة. يعني 37 مرة قلنا الإنصات، وين الإنصات؟ صار لساعة قاعد أتكلم عنه.
0: موضوع تضاع هباء منشورة.
1: المهم الكندي اتصل تليفون قال حطولي رهيب.
0: والله هذه رهيب.

0: منو اللي على روحي غيري الأغنية؟
1: ما تلحق تغير، خلاص احنا في العشرين يا طيب، يعني خلص
0: زي لا تدزين،
1: لا أدز مثلا. أوكي. فعلك طيب،
0: لا تعصبين، عندي تراجع.
1: بما أن وصلنا معاكم للختام، وقبل لا نختم خلوني أقول لكم شغلة يمكن ما يتذكر الناس كل اللي قلت لهم، لكنهم يتذكرون دايما شعورهم لما تكلموا معك، والانصات مش مجرد أدب ولكن هو احترام واهتمام وحب وإنسانية. فيمكن أجمل هدية نقدمها للآخرين مش هي النصيحة، لكن هي إذن تسمع وقلب يفهم. كان معاكم منصور الغساني بدور المرزوقي، نلقاكم على خير الأسبوع الجاي بإذن الله. إجازة سعيدة تقضونها مع من تحبون.
0: تمام، لا تنساني في الإجازة. نشوفكم على خير، مع السلامة.
1: نشوفكم على خير، ودعت الله.

0: مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
0: والمقيم يلي لقي فيها داره.
2: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
0: أرض أمان لكل من عاش عليها.
3: يجمعنا حب الوطن
0: وروح الوحدة
3: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
4: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حق،
0: لأن اليبن الحاضر
5: ما ترك المستقبل للصدفة.
0: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير.
0: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
9: عادي أدخل؟
10: حياك، هلا والله.
9: غداكم جاهز؟
10: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
11: برنامج الفريج،
12: السوالف ما تخلص في الفريج.
13: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
12: كل يوم عنا موضوع جديد،
13: كلها في الفريج
12: من الاثنين
13: لين الخميس، ومن الساعة 3
12: لين 4:30 العصر
13: على الموجة الصح.

から飛び。من ابو ظبي دار الظبي تسمعون على التردد 95 تسمعون على التردد 95 فاصل

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: درجات الحرارة اليوم نبدأها من إمارة أبوظبي 41-29، دبي 40-30، أما الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم الكيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد

0: للصغار من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول لي بعمرك وكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر إكس، انطلاق أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد 100 خبير وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7 درجات و18 درجة، ما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية اليوم برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل في مبادرة إنسانية متخصصة تستجيب لحالات البتر الناجمة عن الأحداث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
0: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحتفي دائرة تنمية المجتمع أبوظبي في 16 يونيو في الفائزين في الدورة الأولى من جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج. تابعوا الإعلان عن الجهات الفائزة عبر حسابات دائرة تنمية المجتمع أبوظبي وحساب جائزة دمج على منصات التواصل الاجتماعي. جائزة دمج، لأن الدمج الحقيقي يقاس بالأثر.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XL

0: amazon.com على كافة التشكيلات.
1: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايماً في أكثر.
2: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات اف ام. كليك.

يا مرحبا وسهلا محبينا وأحبابنا أكيد ومستمعينا الكرام الأوفياء اللي دايما معانا في كل مرحلة من مراحل النجاح والطموح الدائم على أثير إماراتكم. حياكم الله ويا مرحبا الساعة بحلقة جديدة، يعني خلينا نقول بطعم الجمعة والويكند الطويل الجميل الحلو. حياكم الله ويا مرحبا الساعة متابعينا في الإذاعة بالراديو بالسيارة، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وتحية أيضا لكل من يتابعنا ويشوفنا صوت وصورة على المنصة الأجمل التيك توك. حياكم الله ويا مرحبا بكم. مستمعينا في الإمارات، الطيران قصة أكبر بوايد من أنها قصة شعب آمن بالحلم وقيادة شافت شيء ما حد شافه. تخيل معاي دولة عمر اتحادها ما يقارن بدول عاشت مئات السنين، واليوم اسمها موجود في أكبر خرائط الطيران في العالم. الإمارات ما كانت تبغي تكون دولة عادية، الإمارات كانت تبي تكون محطة للعالم، وبالفعل هذا العالم يأتي من شرق الأرض لغربها. ملايين البشر يمرون من مطاراتنا، يحطون ريلهم في الإمارات ويشوفون بعيونهم كيف الطموح إذا صدقناه يصير واقع. يوم العالم كان يشوف السماء، حد الإمارات شافتها بداية، شوف وين وصلنا. مطاراتنا اليوم تعتبر من أفضل المطارات عالميا. هلا أقول لك عن مطار زايد الدولي، تعال أقول لك عن مطار دبي الدولي. هذه المطارات تذكر بأساميها وينقال بعدها الحلم واقع. الخدمات دائما وأبدا تنافس الكبار، وشركات طيران اسمها صار مرتبط بالفخامة والثقة.

0: بس كليك وحده والدنيا غير. كليك.
1: يا مرحبا في أجمل البدايات اللي دائما نلتقي فيها مع جمهورنا وناسنا ومستمعينا أكيد عبر أثير إمارات FM. طبعا في برنامج كليك البداية أكيد معاكم بانطلاقة لين الساعة 7 إن شاء الله أو قبل 7 بشوي. فخلوني أوجه تحية أكيد من يسمعنا بالراديو، نقول له درب السلام إن شاء الله وين ما تكون وين ما تكون وجهتك، نتمنى لك أكيد الوصول سالم غانم وتقر عينك أكيد بشوفة هلك وناسك وكل اللي يتريونك. السنافي حياك الله، يا مرحبا بك بنت العين، أهلا وسهلا. دارك لا باتشر دوامات الاثنين إن شاء الله الإجازة. فاطمة زعابي حياك الله. أبو متعب مرحبا وسهلا. بكر حياك الله يا أخوي. أحمد مرحبا. ميثا عليك السلام والرحمة ومرحبا بك أكيد. الصقر الذهبي أهلا وسهلا. دارك في برنامج أحلى صباح إن شاء الله أنك تستمتع فيه. عمر ويلكم. أحمد مرحبا وسهلا فيك وتحية أكيد لكل من راح ينضم لنا. علاء عليك السلام والرحمة. أحمد عبد الله مرحبا. يلا أرجع لكم بعد الفاصل.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك. يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.

0: كليك.
1: فعلا هي الإمارات العربية المتحدة، وتحية أكيد للي شاركونا من الكويت. يسعد مساكم الدار والبلاد، وهل الدار وهلها وهلها البلاد، أكيد يردوا لكم السلام والتحية، ومثل ما تتمنون كل خير احنا أكيد نتمنى لكم الخير وزود. يلا خلونا نروح لأولى فقرات برنامجنا اللي هي بوزايد عليك السلام والرحمة. السنافي سعد مساك على هونك هالكويت، يا مرحبا وسهلا، منورين قد الدنيا وما فيها. خلونا نروح لفقرة شو رايك، واليوم بسألك متى آخر مرة هنقصر. شكرا على هونك، شكرا شكرا، يعطيك العافية. أقصر الصوت عشان الموضوع يبالك شي تركزون فيه وتسمعونه بكل هدوء. أبيكم تقولوا لي متى آخر مرة قلتوا جملة أنا أستاهل؟ مو بتستاهل من الناس، ولا تستاهل إن حد يمدحك، ولا تستاهل إن حد يصفق لك، لا. متى قلت أنا أستاهل راحة، أستاهل فرصة، أستاهل إني أعيش بدون ما أجلد ذاتي كل يوم؟ وروحي يا موسيقى. إبراهيم الله يمسيك بالخير والنور والسعادة، 92 برافو عليك، البارحة تقول أنا قلت حق عمري أنا أستاهل. بعد فاطمة الزعابي تقول أنا بعد البارحة قلت أنا أستاهل. أتوقع وليد يقول كل يوم أقول حق نفسي، وردت فاطمة قالت كل يوم. أحمد يقول كثير يقول حق نفسه. أنا أقول أنا أستاهل يوم أستلم الراتب. الشخص هذا اللي كاتب الكومنت صريح مع نفسه، مسالم مع نفسه لأبعد الحدود، محدد يعني هدفه الصح.

قلت يوم بدأ الصيف أستاهل سفرة هذه السنة. علي تحياتي لك. مساء الخير، أنا أستاهل عقب يوم استلمت سيارتي. مشغول بنقول مركز على هدفه فعلا. خبرنا أنت يا مشغوب، متى آخر مرة قلت لنفسك أنا أستاهل؟ شكرا على هونك. عزيز أتوقع يقول أقول كل يوم لأنه أوكي. أشكرك يا عزيز. أحمد سلام نفسي. منو بعد ويانا؟ اللي حابنا يشاركنا بالكومنت ويقول متى آخر مرة قال نادر، ليش دائما ترد السؤال علي؟ والله أنا اللي مسوي العد، أنا اللي مختار الموضوع، تأكد من هالشيء. راعي شور، متى آخر مرة قلت لنفسك أنا أستاهل؟ ترى أنا أستاهل لها وجهين على فكرة. أحيانا تقول أنا أستاهل وأنت فعلا تستاهل، وأحيانا تقول أنا أستاهل في موقع أو موقف أنت سويت فيه شيء زين ورد لك مثلا بالشيء الشين، فتقول يعني ما نبي نفتح هذا الباب، ولكن أحيانا تقال هذه الجملة، أنا أستاهل اللي كلمت، أنا أستاهل اللي نصحت، أنا أستاهل اللي أنا ما تكلمت في هذه اللحظة كنت ساكت. حيدر حياك الله. 01 مرحبا. علي يقول لازم أخلي الثقة أكيد حافظة السؤال. ما فهمت ولا شيء من كومنتك علي، لكن تحياتي لك أكيد. 01 شكرا. بعد منو عندنا؟ مساء الخير، مساء النور. عمر أنا بخير إن شاء الله، أنت تكون بخير. متى آخر مرة قلتوا أنا أستاهل أني أعيش بدون ما أني أنا وايد يعني أجلد في نفسي، أني أنا أستاهل أني بعد هذا التعب وبعد هذا الضغط في الدوام أستاهل أني أرتاح، أستاهل. مساء الخير والنور والسرور. أي 777، متى قلتوا أنا أستاهل يا جماعة الخير؟ تبي تشارك معاي، تبي تقول اللي في خاطرك، خلونا نسمع اللي في خواطركم، بما أن الموضوع أساسا هو عليكم، يعني عن نفسك أنت متى قلت أنا أستاهل؟ غششينا؟ أوف لهالدرجة؟ أنا أعتذر الصراحة.

0101. شكرا. راعي الشور يقول بعد كفاح دام سنين طويلة وعطاء كبير قلت لنفسي أنا أستاهل. سعيد عقب الحر أحتاج أني أنام وأنا أستاهل. يا سعيد تحياتي لك.

0: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، تحتفي دائرة تنمية المجتمع أبو ظبي في 16 يونيو في الفائزين في الدورة الأولى من جائزة أبو ظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج. تابعوا الإعلان عن الجهات الفائزة عبر حسابات دائرة تنمية المجتمع أبو ظبي وحساب جائزة دمج على منصات التواصل الاجتماعي. جائزة دمج، لأن الدمج الحقيقي يقاس بالأثر.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وكنا كنت طارحة موضوع ان متى اخر مره قلت انا استاهل. يد منها تعودنا انها تعطي، يدنا دائما نعطي فيها للناس، للشغل، للاهل، للمسؤوليات، لكن في احيانا ننسى نفسنا في النص، فنركض حق الكل، تلاقونا على طول نحن ياسين نركض حق ناسنا، شغلنا، نركض لأهلنا، نركض للمسؤوليات، بس يومي الموضوع يخصنا نحن، نقول لا ما علي، أنا مش مهم، بعدين أنا. وإذا خلصت هالشغلة وإذا ارتحت وإذا ضبطت معاك الظروف، يمكن حتى أنك ما تأخذ هذا البريك اللي ممكن تقول فيه أنا أستاهل. صح؟ صح. سفن اهلا وسهلا، تحياتي لك. قموره مساء النور، حياك الله. فاذا يا جماعه الخير، خلوني اسالكم، من قال انه لازم اذا الواحد يتعب لين ما يعني يوصل مرحله التعب عشان يستاهل الراحه؟ من قال لكم انه لازم تتعب علشان يعني تحس بقيمه الراحه؟ ما له شغل. او حتى منو ام اهلا عمير، مرحبا وسهلا، راعي الشار، اهم شيء تلحق القطار. شكرا شكرا بيوتي هاوس. محمد سالم حياك الله، شكرا محمد. أحيانا حتى لو نحن يعني ما تعبنا، لكن أنجزنا، وزعنا الساعات، وزعنا المهام وأنجزنا، تستاهل بعد الراحة. ممكن إذا أنت يعني تبي تثبت قيمتك للآخرين ولنفسك قبل الآخرين، أحيانا هني أنت يعني تعطي نفسك وتستاهل الحب والتقدير. أم أنا بخير، أنت إيش حالك؟ شو فاطمة الزعابي، في شيء غلط؟
0: كليك.
1: يا جماعة الخير، ترى والله العظيم مو بشيء غلط ان الواحد يدلل عمره شوي، مو بأنانية اذا احيانا اخترت راحتك مرات، ومو بضعف اذا قلت اليوم انا محتاج اوقف. يمكن ما حد قالها لك من فترة، بس انت تستاهل، وتستاهل فرصة جديدة، وتستاهل بداية نظيفة، وتستاهل انك تسامح نفسك بشكل وايد كبير، حتى لو كانت اغلاطك اللي غلطها قديمة. تستاهل انك انت تعيش بدون ما تتحمل كل شيء فوق هالقلب اللي ما يعرف شو يتحمل ويتحمل. النور نورك المستدرك، حياك الله. ام شكرا من ذوقك. يا جماعة الخير، متى آخر مرة قلتوا حق نفسكم أنا أستاهل؟ وشو الشيء اللي للحين مأجلنا لين بعدين، وتقول إذا صار هذا الشيء أنا أستاهل؟
0: كليك.
1: يلا عشان نختم الموضوع ونروح لفقرات ثانية متنوعة في البرنامج، فقولوا لي متى آخر مرة شو الشيء أنتوا جاوبتوا على آخر مرة. عبدالله يقول الزواج الشيء اللي هو مأجلنا للحين. أنا استاهل كل اللي جرالي. فاطمة الزعابي، كوكي عليك السلام والرحمة. يوم قررت أطلع كل الناس السلبية من حياتي فأنا هنا أستاهل. نودي تحياتي لك. أستاهل أشياء كثيرة ان شاء الله، الله يكتب لك اياها. الحج ان شاء الله. شكرا شكرا. روز اهلا وسهلا، ويا مرحبا بك الحين وكل الحين طال عمرك. مستمعينا دائما دائما ذكروا، أحيانا أكبر معروف ممكن أنك أنت تسويه أنك تعامل نفسك بالرحمة اللي دائما تعطيها لغيرك.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
1: أمير حياك الله وتحية لك سما، يسعد لمساك وما تكونين. وأحمد سلطان حياك الله يا مرحبا الساعة. روت أهلا وسهلا. فهد مرحبا يا فهد. أزين في كومنت نواف المنصوري حياك الله يا أخوي يا مرحبا بك. سيف يقول يعني يقول البرنامج عبارة عن أغاني ولا الفترة هذه يعني أغاني ولا برنامج؟ سيف يقول شو فكرة البرنامج؟ الوهم مس النور. بعد سيف أنا حابة والله كومنتاتك، بعد لو كتبت كومنت ثالث برد عليك كامل. واحد وخمسين يقول لازم يكون أغاني. إذا ما تكلم سيف وكتب كومنت ثالث يعني ما أقدر يعني أرد، ما أقدر أكمل. بقول لكم ليش. محمد عليك السلام والرحمة. غين يا مرحبا وسهلا، مذهلة حياة الله. عمر مشكلة عالمية. شكرا فهد. ممكن تردون على سيف؟ ممكن يعني أنا برد على سيف، بس ممكن تردون عليه لأنه نبهني للشغلة معينة. إن اليوم يعني خلصنا من وقت البرنامج تقريبا 46 دقيقة وأنا ما قلت شو تبون تسمعون. فشكرا لك يا سيف وأنا أصفق لك لأنك أنت ذكرتني، فتحية لك. باقي الأسئلة أنتوا ردوا عليها.

يلا باخذ الكومنتات اللي يبون يسمعون اغاني. فعلا سيف الو. يلا اتريا منكم تختارون اغاني اليوم، وانا ان شاء الله بحط لكم شي كوكتيل من اختياراتكم الجميله الحلوه اللي راح تسمعونها بس في كليك وبس على اثير امارات فام. معتز ان شاء الله. حمد العمري تولن حاطينه سما بليز تركيز.

0: FM تسمع وكأنك ترى.
1: مزاجي عالي وأحب أسمعها إمارات FM.
2: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7.8 درجة، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه محافظة الزرقاء. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في هذه العمليات. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة استمرار جماعة الحوثيين في اليمن في احتجاز عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مجددا مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. النبأ الأخير، طالبت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران اليوم بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها المشين للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
5: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، تحتفي دائرة تنمية المجتمع أبو ظبي في 16 يونيو في الفائزين في الدورة الأولى من جائزة أبو ظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج. تابعوا الإعلان عن الجهات الفائزة عبر حسابات دائرة تنمية المجتمع أبو ظبي وحساب جائزة دمج على منصات التواصل الاجتماعي. جائزة دمج، لأن الدمج الحقيقي يقاس بالأثر.
6: 3 أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول ل6 أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
8: Hello.
9: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.

رجعنا لكم مستمعينا بأثير إمارات في أم في كليك وساعتنا الثانية. فحياكم الله معنا من جديد وإن شاء الله تكونوا مستمتعين ومستانسين. سوري لأن اللايف قطع كمل ساعة يعني وأنا ما انتبهت فأعتذر. زين خلونا نروح لطبعا فعالياتنا اللي موجودة في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. طبعا تستمتعون بملك الرومانسية وائل كفوري مباشرة في أبوظبي على مسرح سبيس 42 أرينا 42 اللي يقدم فيها وائل كفوري أمسية موسيقية مميزة بياخذكم خلالها في رحلة من مشاعر ألحان عروض ما تنسى. وائل كفوري طبعا إحدى أبرز نجوم الأغنية العربية الرومانسية، راح تشتهر حفلاته ب طبعا الجو العام والشغف والتواصل الفريد أكيد مع جمهوره. طبعا يوم 13/6 يعني يوم السبت إن شاء الله 2026 الأبواب راح تفتح أكيد الساعة 7 وراح تستمتعون بأغنيات حلوة جميلة للفنان وائل كفوري ومثل ما قلت لكم في سبيس 42 أرينا.

إذا إن شاء الله بتستمتعون بهذه الأمسية، وخلونا نروح لفقرة من فقرات ثانية لبرنامج أكلك. الله يحفظك، الأمور بخير. نودي تحياتي لك. تمام. راعي الشور، أهلا وسهلا. أنا ما انتبهت والله، أنتوا انتبهتوا، أنا ما انتبهت الصراحة. العناوية حياك الله ويا مرحبا بك. وينكم؟ ما تشوفكم على التيك توك، وين رحتوا؟ أكيد حد راح يجيب له سناكس، حد راح يجيب له شو اسمه، قهوة، شاي، شو؟ عليكم السلام والرحمة، يا مرحبا. عبدالله أهلا وسهلا. سامر يا مرحبا. أبو حمد مساء النور يا أخوي، حياك الله. تعالوا صح اليوم شو؟ اليوم الخميس، يعني شو؟ لا، والخميس وتاريخ 11. سارة مساء النور، حياك الله. أعرف إن الخميس، شو اليوم شو في؟ معقولة ما تعرفون؟ عبد الله حياك الله، ما تعرفون شو 11 6؟ متأكدين؟ A77 دائما شاطر، برافو عليك. كاس العالم اليوم راح ينطلق، وتعرفون اليوم مباراة منو؟ تعرفون ولا لا؟ أنا أسمع حد في السيارة يقول أعرف الاسم المباراة، ويايين الحين على تيك توك وبكتب لك. لا مش معقول، خربشات. يلا بنرجع بنسولف.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
1: يوم أبا الموسيقى تطلع طلعت الغنية. الحين حتى ما تعرفوا شو بحط من الغنية.

شوفوا انا يعني كنت مجهزه هاي الاغنيه عشان اطلع بها بعد الفاصل، فانتوا شو تسوون؟ يعني كانكم ما سمعتوها، اوكي كانكم ما سمعتوها، مش عشان شيء، لاني انا وباها بعد الفاصل. احسن الجسم ان شاء الله. فاطمه الزعابي حياه ان شاء الله. انزين بما ان اليوم ان شاء الله راح تلعب المكسيك مع جنوب افريقيا، شكرا لكم دائما يعني معايا. بما ان اليوم ان شاء الله راح تلعب المكسيك وجنوب افريقيا، في اليوم انا جبت لكم اكثر الاطعمه شهره بها، اشتهرت فيها المكسيك، ولازم تجربونها، حاول انكم تجربونها. خصوصا يعني اليوم المباراه بنت العين مساء النور حياه ان شاء الله نودي اشكرك. المكسيك دائما يعني نعرفها ومعروفه اكيد بمناظرها الطبيعيه الساحره واطعمتها ايضا بالنكهات المميزه، واللي الكثير دائما يتعنى لهذه المكسيك انه يجرب ويشوف طبيعتها. ولان اليوم في اول مباراه ان شاء الله في كاس العالم 2026، اخترت ان اقول لكم بعض من طبعا الماكولات المشهوره في المكسيك. طبعا عندهم تشيلا كيليكيس، تشيلا كيليكيس وهو طبق افطار مفضل جدا في المكسيك. يحضر هذا الطبق بأنك تغلي رقائق التورتيلا المقرمشة في صلصة سالاسا أو صلصة

0: سلسة فريدي، هي صلصة حمراء أو خضراء على حسب ما تحب، وتصبح طرية بعض الشيء، وأحيانا يزينون الطبق بالجبنة بالكريمة ويحطون عليها شوية أفوكادو شوية بصل، ويقدمونها مع فاصوليا مهروسة، وبعد يقدمونها مع البيض اللي ينطهي إن كان يعني مسلوق ولا مغلي ولا شو ما كان حسب الرغبة اللي أنتوا تحبونها. جبرني الشوق تقول صعب أكلتهم. عمر ما فهمت. مساء النور. أحمد يقول هي صحيح أكل حار. أوكي عندكم بعد عندي فاصل، شو أطلع الفاصل وأرجع أكمل لكم الأكلات المشهورة. طارق تحياتي لك يا أخوي، وشكرا شكرا جزيلا لك. خلوني أخذ الفاصل عشان ما نتأخر على الفاصل، بناخذ فاصل وبرجع أكمل لكم الأطعمة اللي تشتهر بها المكسيك.
1: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك

انزين فارس، اشوف شاشه الكمبيوتر، تحياتي لك. واكيد نرجع اكمل معاكم. هم طبقين مشهورين، ثلاثه زيد بعد واحد. عندهم طبق التشيلا كيلكس، وعندهم التاكو. التاكو اللي كلنا نعرفه ويعتبر من أشهر وجبة خفيفة موجودة في المكسيك، وهي تصلح كوجبة فطور أو غداء أو عشاء أو حتى سناكس، وكلها يعني تكون الحشوة من اختيارك، وايد حلوة. أهم شيء أنها تكون يعني قاسية صلبة. من بعد الأكل سمعينا راشد المهجد. جبرنا الشوق تقول صحيح فارس، تحياتي لك. اي اتش يا مرحبا. عندهم بعد الكيسا ديلا، هي في الاساس نوع من التاكو، الذرة او القمح، مع يعني اختيارات من الحشوات اللي تبونها، ويضيفون عليها الجبنة ويقطعونها لنصين ويحطون بعد فيها الجبن والذوب. الحين بتسمعون الاغنية اللي سويتوا نفسكم ما سمعتوها قبل. خبروني شو من الأكلات المكسيكية اللي تحبون انكم انتم تجربونها.

كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

رجعت معاكم. شو علي تحياتي لك. شو اللي قاعدين تكتبونه؟ ابدا يعني يمكن نودي ناكل تاكو وبرايتو ومنو بعد في مدينة مكس. لا ما ياكلون شكرا باوزير شكرا. في في في كومنت بعد اف اس اي تبي تاكل ملوخية في المكسيك؟ متأكد التاكو فهيتا اوكي شكرا بوزير شكرا. شو رايكم نروح لفقرة ولا بما ان يعني ياسين تكتبون شو اسمه اكلات دسمه يعني ما حد قال شيء ما حد اعطاني معلومه كاكله بعد مكسيكيه ثانيه او رابعه. زين خلونا على مباراه اليوم. اليوم المكسيك جنوب افريقيا اعطوني ترشيحاتكم منو تحسون اليوم بيفوز. شكرا شكرا شكرا.

جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا، بوزير المكسيك، المكسيك، تعادل، جنوب أفريقيا، تعادل، أي سفن، الكثير يفوز المكسيك، كل بيكتبون المكسيك وجنوب أفريقيا باكر تدشون وتكتبون النتيجة بيتكم. المكسيك كل الترشيحات للمكسيك صح؟ اوكي، في كومنت تقول المكسيك على راي الوالدة. ترى اغنية حمد العمري ما طلعت غلطة يا جماعة الخير، انا يعني ابى اشوف. شكرا شكرا، يعطيك العافية يا اخوي، شكرا. الأغلب قال المكسيك. صح، الناتشوز بعد أكلة يعني.

هناك حلو جميل من المكسيك. راكان عليك السلام. المباراة بميدانهم أكيد بيفوزون إلي. عمر يقول تعادل، مريم راشد تقول مكسيك. بنفع عليك السلام والرحمة.

0: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي في 16 يونيو في الفائزين في الدورة الأولى من جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج. تابعوا الإعلان عن الجهات الفائزة عبر حسابات دائرة تنمية المجتمع أبوظبي وحساب جائزة دمج على منصات التواصل الاجتماعي. جائزة دمج، لأن الدمج الحقيقي يقاس بالأثر.
1: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي.

من القلب. من القلب أبي أقول لك ترى أصعب شيء وأحلى شيء إنك تعطي وأنت أصلاً محتاج هالشيء. أنت تعطيه وأنت محتاجه مش علشان عندك وايد منه ولا لأن الدنيا حلوة وجميلة وميسرة وياك، بس لأنك تعرف في لحظتها شعور النقص وما ترضى أبدا أن أحد يذوق اللي أنت ذقته. الإيثار يا جماعة الخير مش كلمة تنقالوا بس وتنسى تعبك شوي، الإيثار أنك تشوف تعب غيرك، أنك تبتسم بوجه شخص مكسور وانت في داخلك ألف شعور وشعور، انك تقول خذ انا بعرف ادبر عمري، وانت تدري انك محتاج نفس الشيء. ترى في هذا الموقف مش ضعف ابدا ولا ان سذاجة من بعض الناس وتفكيرها، هذا قلب تربى على الرحمة، تربى على العطاء، تربى على الحنية، تربى أنه إذا بيعطي يعطي ما في أي مشكلة. اسمعوني زين، الإيثار دايما حلو بس مو معناته أنك تحرق عمرك لين تخلص، مو معناته أنك أنت دايما تبدي غيرك على نفسك، ولا معناته انك تكسر روحك علشان اللي حولك يرتاحون. لا، انت لان قلبك طيب فتتعب، وحتى لما تعطي من قلبك تحتاج احد يسأل عنه. هذا احساسنا وشعورنا كلنا يا جماعة الخير، بس صدقوني الخير اللي تعطيه والدعوة اللي تطلع من خاطر الإنسان والأثر اللي يتركها بدون ما يحس يرجع لك بطريقة أنت ما تتوقعها. صدقني لما تعطي شيء أنت محتاج إنه وتعطيه أخوك ولا أختك ولا ربيعك ولا زميلك ولا شخص حتى ما تعرفه وتحس إنه فعلا يحتاج هذا الشيء، بيرد لك بطريقة انت ما تتوقعها. وصدقني يمكن مو باليوم ولا باكر، بس الله دايما ما ينسى ابدا قلب عطى وقلب اخلص وقلب قدم الشيء وهو محتاجه. فتأكد دايما ان الايثار الحلو انك تعطي شيء غيرك محتاجة وانت عارف انه بيرد لك اياه بطريقة احلى واجمل واريح وفوق ما انت اصلا تتخيل.

0: تحية لكم اللي يسأل. أوكي أنا عبالي على الأغنية. تحية ضيدان مساء النور. خلوني لا تنسين شو أنسى ما فهمت. زين خلوني أشوف كومنتاتكم اللي علقتوا فيها على موضوع من القلب. اتش يقول تقريبا مثل ما تشوف مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك. شكرا للبروتوكول. شكرا عمر التحية لكم. علي مساء الخير يا أخوي حياك الله وطن مرحبا مذهلة تقول صح والعناوية تقول صادقة. كله عند الله. نعم نودي ونعم بالله اللي بيعمل لله لله يكسب أكيد. محمد تحية لك يا أخوي حياك الله ويا مرحبا الساعة. لطيفة حبيبتي تحية لك وين ما تكونين ويا مرحبا بك. أمجد تحياتي لك. شكرا علي. سما تقول الله يرحم جدي كان يؤثر بكل شيء ويعطينا حتى وهو يعني يودع الحياة الله يرحمه وتحياتي لك. مساء الخير مساء النور. شو بعد ليش نسوي في ناس خير بعد ما يقدرون مذهلة عادي. تونا نقول ما عطي في خير يرد لك أجمل وأحلى. غرز ثقافة العطاء بدون مقابل سيف تحياتي لك ويا مرحبا بك يا أخوي. خميس فلة والخميس أحلى إن شاء الله دايما وأبدا. خالد الهواري تحية لك يا أخوي ويا مرحبا بك. شكرا شكرا شكرا شكرا. يبون محد حمد. أنا كنت بعد يعني غريبة للآن محد يعني طلب محد حمد للحين لكن أكيد راح أسمعكم إياه إذا في أغنية معينة حابين تسمعونها للفنان محد حمد خبروني وإن شاء الله فالكم طيب. أنا عندي فاصل ولا أحمد تحياتي لك. يبون محد لا تنسى شو أنسى عزيز ما فهمت شو. تحياتي لك تحياتي لك. الحين شو على ذاك الطريق ولا البر والمزيون. أحمد أهلا وسهلا يا مرحبا بك. البروتوكول يقول عطاء الدائم جميل جدا لكن الناس اللي تذكره بالإحسان.
1: أنا راضي أنا راضي حبيب الروح أنا قلبي ما حك راضي.
0: عزيز والله ما فهمت ولا شيء من الكومنت.
1: أنا راضي حبيب الروح أنا قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي أنا راضي.
0: أوكي خلنا نسمع هالأغنية وارجع أتواصل معكم وبتشوف طلباتكم.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، تحتفي دائرة تنمية المجتمع أبو ظبي في 16 من يونيو في الفائزين في الدورة الأولى من جائزة أبو ظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج. تابعوا الإعلان عن الجهات الفائزة عبر حسابات دائرة تنمية المجتمع أبو ظبي وحساب جائزة دمج على منصات التواصل الاجتماعي. جائزة دمج، لأن الدمج الحقيقي يقاس بالأثر.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: آخر دقائق من وقت البرنامج على السريع، اللي يسمعني في السيارة أو بالتليفون من خلال التطبيق أو من خلال التيك توك على التيك توك اللي يسمعني يقول لي نعم أنا عيوني خضراء. أصحاب العيون الخضراء، الله يا غالي الأثمان بالحيل غلوك. السالم عليك السلام والرحمة. منو يمتلك عيون خضراء؟ في نعم مذهل عيوني عسلية. انزل العيون الخضراء الأندر في العالم ما يمتلكها سوى 2% من البشر. هل في حد هني 2% عيوني صفراء؟ المعمري أو العامري أنا عيوني لحول لحول أم فيصل تقول نعم. شوفوا الأكاديمية الأمريكية لطب العيون قالت إنه ما تتجاوز نسبة الأشخاص اللي يمتلكون عفواً عيون خضراء حول العالم سوى 2% من إجمالي السكان، واللي يخلي اللون الأخضر أندر ألوان العيون على الإطلاق.

الطاقة، وهذا يثير اللون المميز تساؤلات وايد حول كيف الأسباب اللي أدت لظهور هذه القزحية النادرة لدى عدد محدود من البشر. فخلونا نشوف سر الندرة وانتشارها. طبعا الجغرافي يتطلب ظهور العيون الخضراء مزيج طبعا دقيق ونادر من المتغيرات الجينية عبر عدة جينات مختلفة، ويرتبط بنحو 75% من لون معين بجين OCA2 اللي يساهم في أنه ينظم إنتاج الميلانين من خلال التأثير على نمو معين، وهي تراكيب خلوية مسؤولة عن إنتاج الصبغة وتخزينها. يلعب جين HER2 دورا مهما عفوا في هذه العملية، يقدر أنه يقلل نشاط جين OCA2 وفقا لمتغير جيني موجود. إذا عرفتوا هالجينات اكتبوا لي إياها. يلا خلنا أشوف أنتم معي ولا لا. زين، فيقول لكم رغم أن نسبة أصحاب العيون الخضراء عالميا تبلغ فقط 2% فقط، فإن هذه النسبة ممكن ترتفع في بعض المناطق. إنزين، ودائما يبرزون هذه الألوان العيون متنوعة مدى تعقيد الجينات البشرية ودقتها، واللي تعكس فيها أيضا الطبيعة غير المتوقعة للوراثة البشرية. اوكي، كثر وجرجير بيطلع عيون خضراء. مش بالساهل. عرفتوا؟ فتحية اكيد لاصحاب العيون الخضراء.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: مستمعينا، إذا حاب أنك تجدد بيتك مع عروض التوفير المذهلة وتستمتع بخصومات من 30% إلى 75% على تشكيلة واسعة من مستلزمات المنزل، لا تفوتون عرض هومز ريفرش لفترة محدودة. تقدرون تزورون هومز آر أس اليوم وتستغلون هذه العروض. مستمعينا، وصلت معاكم لختام حلقة اليوم من برنامج طبعا كليك. إن شاء الله أشوفكم يوم الثلاثاء بإذن الله ونستمتع.

استمتع معكم وإجازة حلوة ويكند حلو إن شاء الله تستمتعون فيه. إلى اللقاء، وهذه أجمل تحية من بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا لبرنامج كليك عبر أثير إمارات FM.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الأساس لبناء قدرات وطنية تقود الابتكار. وقال سموه عبر إكس: انطلاق أول دفعة من برنامج خبراء الإمارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد 100 خبير وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. أعلنت مجموعة إج المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع ومقرها أبوظبي عن إطلاق إج أوروبا، وهي شركة تجارية أوروبية بالكامل تتخذ من باريس مقرا رئيسا لها. ويعتبر تأسيس قاعدة إج أوروبا التشغيلية في فرنسا بمثابة الخطوة الأولى ضمن التزام طويل الأمد تجاه القارة الأوروبية بأكملها. أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الإمارات برنامجا متقدما في الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة للسيدات ضمن أولى المبادرات المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والهادفة إلى دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي. أعلنت مجموعة 2.0 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز 2.0، والتي تمثل الجيل الجديد من المنصات الاستثمارية الكبرى التي تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك. أعلنت اليوم عن الاستكمال الناجح لبيع كامل حصتها البالغة 7.29% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الطاقة إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بصورة غير مباشرة لشركة العماد القابضة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الأسبوعية الجديدة من برنامجكم خير الإحسان عبر أثير إذاعة إمارات FM. أيام قليلة أيها الكرام تفصلنا عن العام الهجري لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقد أرسى صلوات ربي وسلامه عليه قيما عظيمة، قيم العطاء والتكافل والتراحم بين المهاجرين والأنصار، حيث أعطى أفضل وأرقى نموذج نشر فيه القيم النبيلة والسامية والتي تجعل أي مجتمع مستقر وآمن متكافل. ونحن هنا في هذه الدولة الكريمة المعطاءة التي تمد يد العون كل يوم لكل إنسان حول العام، دعونا نفتح اليوم بابا للصدقة والإحسان وكرامة الإنسان، لنكمل مسيرة العطاء التي أرساها لنا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، معتمدين فيها على الله جل في علاه وعلى أياديكم البيضاء وقلوبكم الكبيرة. باسمي وباسمكم أيها الأفاضل الكرام أرحب بممثل جمعية الإحسان الأستاذ معين عباد علي.
1: يا مرحبا،
0: الله يسعد مساك أبو زايد، يعطيك الصحة والعافية، ومخرج ومنفذ هذا البرنامج الأستاذ خالد الشامسي أبو عبد الله، يعطيك الصحة والعافية، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، يعطيك الصحة يا رب. وننتقل بالكلمة لأبو زايد حتى يطلعنا عن الحالات لهذا الأسبوع.
1: يا مرحبا وسهلا، حياك الله دكتور، وجمالية الحديث المقدمة الرائعة
0: بارك الله
1: اللي تكلمت فيها فعلا عن صفحات العام الماضي الذي بإذن الله قاربت على النهاية.
0: نعم،
1: وقبل الحديث وقبل ما نتحدث عن الحالات، مسي عليك ومسي كذلك على المتابعين والمستمعين، وكذلك نمسي على مخرجنا المتألق خالد الشامسي أبو عبد الله، الله يجزاك الجنة، الله يحفظك. اليوم عندنا دكتور ثلاث حالات. نعم، من ضمن الثلاث الحالات حالتين مرحلة من الأسبوع الماضي. نعم. الحالة الأولى لمسنة مطلقة تعاني من ورم خبيث في البنكرياس وتحتاج إلى فحوصات طبية أولية لتقييم حالتها والبدء في خطة العلاج المناسب.
0: نعم.
1: تعيش هذه المسنة تحت رعاية ابنتها ولا تملك أي مصدر دخل يمكنها أنها تقدر تتحمل هذه التكاليف. المبلغ اللي كان عليها 33,000، المبلغ المتبقي بإذن الله تعالى 31,400 درهم. والحالة الثانية لأم تعاني من مرض مناعي في المفاصل، وقد أثر هذا المرض بشكل كبير في قدرتها على ممارسة حياتها اليومية، وتحتاج
0: يعني
1: نعم المفاصل كلها سبحان الله إلى علاج دوري. المبلغ كان عليها 14,000، المبلغ المتبقي 13,000 درهم. الحالة الجديدة اللي هي لمسن لا يملك مصدر دخل ويعاني من فشل كلوي مزمن أدى إلى مضاعفات صحية أثرت على العينين، وصاحب ذلك ارتفاع في ضغط الدم، وهو بحاجة ماسة إلى جلسات غسيل كلوي. المبلغ 32,400 درهم. اليوم بإذن الله تعالى ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة أصحاب الأيادي البيضاء على رقم 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية SMS اتصالات ودو، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة الوحدة 100 درهم. تحدي بإذن الله تعالى، ولكن بإذن الله تعالى قبل أن نقلب صفحات الأيام المتبقية بإذن الله سوف نقلب صفحات القلوب الجميلة التي بإذن الله تعالى تكون بداية خير لهذا العام الجديد بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى، هو العام الهجري الجديد اللي بيكون إن شاء الله يوم الأثنين، العام 1448 عام هجري جديد إن شاء الله، فيه الخير والبركة والأمن والاستقرار، وصفحة أمل نكتبها أيضا جديدة لكل حالة معانا من هذه الحالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق هذا الأمل، ونجعل أول ما نبدأ به هذا العام الجديد أمنية تتحقق لهذه الحالات من خلال إن شاء الله أياديكم البيضاء مثل ما تفضل بزايد، الله يجزاه الخير.
1: آمين.
0: الأعوام أو العام الماضي اللي كان يعني بعدنا فيه وهو نعم. قارب على الانتهاء، كان بفضل الله سبحانه وتعالى موفق أبو زايد، والحمد لله رب العالمين وجدنا من السادة والسيدات المستمعين والمستمعات الأفاضل يعني مشاركة فاعلة حقيقة، وكان في يعني أيادي بيضاء كثيرة مشاركة معنا في البرنامج، وكنا الحمد لله رب العالمين يعني نزرع الأمل ونزرع يعني السعادة في قلوب تلك الحالات. وكنا أيضا في هذا العام الماضي يعني كلنا أمل، وما زال هذا الأمل باقيا إن شاء الله رب العالمين، لأن بالأمل دائما يتحقق كل منال، وعندما يضع الإنسان أهدافه يعني تكون المسيرة أوضح بالنسبة له. نبدأ هذه السنة الهجرية الجديدة يا أبو زايد بقلب كبير، بيد بيضاء، بمشاعر يعني تشعر مع الآخر.
1: صحيح صحيح دكتور، سبحان الله. شوف يعني مثل ما ذكرت أنت المقدمة الجميلة، وأنا أقول سبحان الله في بداية هذا العام الهجري، إحنا اليوم ما نبغي نقلب صفحات التقويم اللي مرينا عليها، لكن نبغى اليوم نقلب صفحات القلوب. نعم. اليوم عام مضى، لكن إحنا ما ندري دكتور شو اللي رفعه الله سبحانه وتعالى، ماذا كتب الله لنا في هذا العام، لكن إحنا نعلم يقين بأن تلك الصدقات التي خرجت من أيادينا وخرجت قبل الأيادي من قلوبنا إلى ربي سبحانه

0: السماوات ووصلت إلى الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى تكون تلك يعني حجة لنا يوم القيامة. اللي بقول للإنسان قبل ما ننتقل إلى الأذان يعني اجعل من العام الهجري هذا الجديد لا تجعل نيتك مجرد أمنيات.
1: صحيح.
0: والله العظيم اجعلها عطايا، اجعلها مقدمة لك بإذن الله تعالى. ابدأ عامك بالصدقة ولو بالقليل، اجعل أن العطاء اللي أنت قاعد تقدمه للناس بإذن الله تعالى سوف يزرع في حياتك، في عمرك، سوف يزرع في أبنائك، في كل شيء أنت تعيشه، ما دام أن تلك العطايا التي تقدمها هي لله سبحانه وتعالى.
1: الله يجزاك الخير. نقف الآن أيها الكرام على الأذان، ومن ثم نستكمل، فابقوا معنا.

0: إيه؟
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خير الإحسان برنامج يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا.
1: حياكم الله أيها الكرام، وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة إن شاء الله، والحالات يذكرنا فيها مرة أخرى أبو زايد، الله يجزاه الخير.
2: تفضل أبو زايد. حياك الله يا دكتور، الله يجزاك الجنة ويحفظك ربي. في البداية سبحان الله، يعني الحالات اليوم لما نتكلم عنها دكتور، احنا نتكلم مثل ما ذكرنا قبل ان يعني ثلاث حالات، من ضمنها حالتين من الأسبوع الماضي.
1: مرحلة
2: نعم، لمسنة مطلقة تعاني من ورم خبيث في البنكرياس وتحتاج إلى فحوصات طبية أولية لتقييم حالتها والبدء في خطة العلاج المناسب. هذه المسنة المطلقة تحت رعاية ابنتها، يعني تسكن مع بنتها، والبنت يعني المبلغ اللي تحصله من الراتب بسيط جدا، يعني ما يكفي حتى يكفي حياتهم اليومية العادية. اليوم احنا لما نتكلم عن هذه كان محتاجة 33,000 الأسبوع الماضي، المبلغ المتبقي 31,000 درهم و400. والثاني الحالة الثانية لأم تعاني من مرض مناعي في المفاصل، وقد أثر هذا المرض بشكل كبير في قدرتها على ممارسة حياتها اليومية. كان المبلغ 14,000، المبلغ المتبقي لهذا الأسبوع 13,000 درهم. والحالة الثالثة اللي هي لمسن لا يملك من مصدر الدخل ويعاني من فشل كلوي مزمن أدى إلى مضاعفات صحية أثرت على العينين دكتور، صاحب ذلك ارتفاع في ضغط الدم، واليوم هو محتاج إلى جلسات غسيل كلوي، المبلغ 32,400 درهم. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء.
1: نعم.
2: اليوم تحدي جميل للدكتور، واليوم والله أنا أقول لكل إنسان ترى هذه فرصة دكتور. أجمل قصة عندما تكتبها أنت بنفسك، ومثل ما ذكرت أنت في بادية الأمر الموضوع أن سبحان الله دخول السنة الهجرية الجديدة خلى عهد معك بينك وبين الله سبحانه وتعالى أن تكون أنت في حياتك وفي صفحاتك هذه أعمال طيبة. وأنا أقول لكل واحد والله اجعلها قاعدة في نفسك، لا يمر عليك اليوم، لا يمر عليك اليوم إلا وأسعدت فيه إنسان. اسأل نفسك متى آخر مرة سعدت إنسان، اسأل نفسك متى آخر مرة أدخلت السرور في قلب العباد. والله العظيم كلها عبارة عن دين وقضاء،
1: صحيح.
2: أنت تعطي والله يقضي لك،
1: فعل ما شئت،
2: فعل ما شئت. فلذلك اليوم إحنا اليوم في تحدي جميل. اليوم إحنا محتاجين أن إحنا نكون أولئك الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله
1: قرضا
2: حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وأنا أقول لكل واحد يسمعني، والله الذي لا إله إلا هو، أن الإنفاق في سبيل الله سبب للنجاة يوم القيامة، لأن في آية جميلة قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه رسالة لكل إنسان، انظر إلى نفسك، أنت تعطي الفقراء، أنت أعطيت الفقراء من متاع الدنيا، أعطيتهم من متاع الدنيا، أعطيتهم من الرزق الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، لكن الفقراء يعطوك من متاع الدنيا والآخرة.
1: صحيح.
2: أي لأن اليوم خلينا نكون واقعيين، اليوم هؤلاء الناس الحالات اللي عندنا ترى لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، أنهم أصبحوا مثل الجسر الذي سبحانك ربي يصلنا مع الله سبحانه وتعالى. فاليوم تصدقوا بأطيب ما عندكم، فإن متاعكم يوم تلقون ربكم، على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. مسنة مطلقة تعاني من ورم خبيث في البنكرياس وتحتاج إلى فحوصات طبية أولية لتقييم حالته والبدء في خطة العلاج المناسب، المبلغ 31400 درهم. وكذلك أم تعاني من مرض مناعي في المفاصل، وأثر هذا المرض بشكل كبير على قدرته في ممارسة حياته اليومية، 13000 درهم. وكذلك ب 32400 درهم مسن لا يملك من مصدر الدخل شيء ويعاني من فشل كلوي مزمن أدى إلى مضاعفات صحية أثرت على العينين، كذلك ارتفاع في ضغط الدم، واليوم دكتور هو محتاج إلى يعني جلسات غسيل كلوي ب 32400 درهم.
1: يعني هالحالات اللي ذكرها أبو زايد الله يجزاه الخير هي محتاجة لتعاونكم، محتاجة لأقل المبالغ التي تستطيعون يعني المساهمة فيها أو التبرع والإحسان فيها والصدقة. فهذه أيام مباركة عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم ليلة الجمعة التي فيها نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم.
1: ولا شك بأن يعني فضائل الأيام تجعل من الأعمال أيضا يعني مختلفة، فيعني الصدقة في رمضان غير الصدقة في يوم عادي. هذه أيام مباركة فضيلة شهدنا فيها يعني موسم الحج المبارك، والحمد لله رب العالمين انتهى هذا الموسم بخير وأمن واستقرار بفضل الله. وها هنا نحن اليوم نفتح لكم بابا أيها الكرام، بابا جديدا للصدقة، للعطاء، للجنة ثماني أبواب.
2: الله أكبر.
1: منها باب الصدقة، يعني
2: سبحان الله،
1: باب عظيم يا أبو زايد.
2: جدا، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك الباب، ذكره الله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل في ذلك دكتور رجل يزيل الغصن عن طريق المسلمين أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. اليوم صيامك ينقطع إذا مت، صلاتك تنقطع إذا مت، بركب والدينك كذلك ينقطع إذا مت. اللي بقول لكل واحد إلا صدقتك ترى هي في الدنيا وهي في قبرك وهي يوم القيامة معك، تظلك في تلك الأهوال الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقف الإنسان أمام ربه ليس بينه وبين الله ترجمان. تخيل معي أنك تقف أمام الله سبحانه وتعالى فينظر أيمن من فلا يرى إلا النار، فلا يرى من إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم هذه الأهوال قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. في ذلك اليوم ترى والله الذي لا إله إلا هو صدقتك اليوم ترى تعيشك بلا خوف ولا حزن. بتقولي أبو زايد كيف صدقة اليوم تعيشني بخوف؟ لا تعيشني لا بخوف ولا بحزن. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في آية قال الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلذلك أقول لك الإنسان ترى لذة العطاء جميلة ولا يحس بهذه اللذة إلا من عاش فيها. وأكبر دليل لما نرى الناس الذين سبحان الله يتسابقون على الصدقات وعلى مساعدة الآخرين. وصلتنا دكتور مبالغ 500 درهم توزع للحالات، 150 درهم توزع للحالات، 200 درهم توزع كذلك للحالات، و150 درهم توزع للحالات، و300 درهم توزع للحالات. اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ،
1: آمين،
2: وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم زدهم من فضلك، اللهم زدهم من فضلك، اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم من النار ونورا في القبر وشفاء من كل داء.
1: اللهم آمين. الله يجزاك الخير يا أبو زايد،
2: الله يسلم،
1: ويجزي الخير كل من تبرع معنا في هذا البرنامج وكل من يستمع إلينا في هذا البرنامج، برنامج خير الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ذكره أبو زايد الله يجزاه الخير اتقوا النار ولو بشق تمرة.
2: الله أكبر.
1: نحن لا يجب علينا أن نستصغر عمل الخير أو التبرعات هذه القليلة. أكيد هذه التبرعات القليلة تزرع الفرحة، تصنع الفارق بالنسبة لهذا المريض المحتاج وهذه الأسر المتعففة التي نقولها دائما ونعيدها أيضا. هؤلاء الأسر المتعففة الذين سلكوا قنوات معروفة لدينا في الدولة، يعني جمعية الإحسان الخيرية، الله يجزاهم الخير
2: وعملهم
1: يعني الجبار. نفتح لكم هذا الباب أيها الأفاضل الكرام إن شاء الله اليوم، ونحصل على سعادة ونحصل على أمل، وإن شاء الله تكون هذه الحلقة المباركة حلقة فيها إن شاء الله التوفيق ويعني السداد لهؤلاء الأسر المتعففة. ونتذكر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا جئنا وقارنا ما بين كرب الدنيا وكرب يوم القيامة لوجدنا أن كرب الدنيا لا تعد كربا إذا ما قارناها في كرب يوم القيامة. الوقوف مع الناس ويعني تلبية احتياجاتهم قدر المستطاع، سيكون الله سبحانه وتعالى معك في قضاء حوائجك. دائما يعني نتذكر أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
1: الراحمون يرحمهم الله.
2: الله أكبر.
1: يعني هذه صفة لله سبحانه وتعالى نستطيع نحن كبشر ويعني

0: هل سوف نستطيع أن نقدم بالشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
1: نعم.
0: هل يمكن اليوم أن احنا نتقي النار مثل ما قلت أنت دكتور في بيت لهم، اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ يعني حتى أقل القليل، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بأقل القليل عشان ينجيك من الأمر العظيم. في اليوم تخيل معي أن تقف مع الله سبحانه وتعالى بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا مال لا منصب لا أحد معك إلا صدقة خفية وضعتها أنت يوم من الأيام لربما أنك نسيتها، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى،
1: إن ربي لا يضل ولا ينسى.
0: نعم. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، سبعة يظلهم الله في ظله، ومنهم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ما تعرف شماله
1: ما أنفقت
0: يمينه. فلذلك ليش ننتظر؟ ليش نتردد؟ ليش ننتظر؟ والجنة قاعدة تفتح أبوابها اليوم. لما أنا أتكلم لكل إنسان اليوم، إحنا قادرين نخرج من زكاة أموالنا، هذه الحالات مثلا من الحالات المستحقة للزكاة،
1: مستحقة للزكاة.
0: أذكر معي، تفكر معي، ترى من أركان الإسلام الخمسة الشهادتين، الصلاة، الزكاة، قدمها الله سبحانه وتعالى عن الصوم وعن الحج. يعني الزكاة مش مال أنت تخرجه من يدك، والله العظيم هي رحمة،
1: ليس مالك،
0: ليس مالك، هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، جعلها عندك لكي أنت تودعها فعلا في حياة الآخرين. ولازم تعرف يعني كم من الآيات الكثيرة التي سبحانك ربي يعني تدل، لما ذكر الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللي بقول لكل إنسان اليوم، الله سبحانه وتعالى ترى الزكاة أنت ما تطلع من يعني أنها بتنقص من مالك، لا والله، أنها زيادة في البركة. ومثل ما ذكرت ذلك القصة للرجل كبير في السن، والله يا دكتور أنه كان يخرج من زكاة الإبل الغنم كل شهر،
1: ما شاء
0: الله. لما قلت له، أقول له خالي في حد غيرك يعني قاعد، قال يا لأبويا أنا على طول كل شهر، قال ما يجي آخر السنة إلا عندي ما شاء الله 25-27 من القعدان الصغار،
1: ما شاء الله
0: ما يضربهن المرض، يبارك الله فيهن، ما شاء الله كلهن مداني، الخير فيهن، الأمراض ما تصيبهن، ولكن الله يبارك فيه وما في خسائر.
1: هذا عود الله سبحانه وتعالى على طاعة، فعوده الله سبحانه وتعالى
0: لأنها زيادة بركة. نعم. فلذلك أنا أقول لكل إنسان، والله العظيم أنت لا تعطي فقير، أنت تحمي مالك بدعاء هؤلاء المحتاجين،
1: وتحمي نفسك،
0: وتحمي نفسك فيها. فلذلك اليوم مالك قد يكون سببا في إسعاد أسرة، في دعوة صادقة، وهذه الدعوة قد تغير حياتك من حياة إلى حياة أجمل. على 800-16-3 حالات عندنا، مسنة مطلقة تعاني من ورم خبيث في البنكرياس وتحتاج إلى أن تبدأ في رحلة العلاج، 31,400 درهم. أم تعاني من مرض مناعي في المفاصل أثر بشكل كبير في قدراتها على ممارسة حياتها اليومية، المبلغ 13,000 درهم، تسعدون هذه الأم المسكينة. مسن لا يملك من مصدر الدخل شيء ويعاني من فشل كلوي مزمن أدى إلى مضاعفات صحية أثرت على العينين، وكذلك في ارتفاع الضغط 32,400 درهم على 800-16-16. وأكثر هذه الأمراض دكتور، ترى والله العامل النفسي يلعب فيه، خاصة لما يكون إنسان يعني أموره المادية صعبة، عليه ديون، عليه أكيد. التزامات إيجارية، عليه التزامات مدرسية،
1: ضغوط الحياتية.
0: نعم. هذه الضغوطات اللي عليه في الحياة تخلي الإنسان أنه ربما يصيبه في البنكرياس، يصيبه أمراض، يصيبه المفاصل،
1: الله
0: قدر
1: نعم.
0: الله فشل كلوي. فلذلك جميل أن احنا اليوم نسعد هؤلاء الأشخاص الذين فعلا يكون لهم بإذن الله تعالى الرفعة والمكانة في هذه الدنيا. وصلتنا 150 درهم توزع تعطى للحالة الثالثة، و100 درهم للحالة الأولى، و100 درهم للحالة الثانية. شوفوا الأجمل في ذلك، 100 درهم وتقسم على الحالة الثانية والحالة الثالثة. اللي بقول لكل إنسان اليوم، هؤلاء يقدمون القليل، هذا ميزان في الدنيا، لكن الميزان الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى كيف سوف يكون، كيف سيكون الوزن الحقيقي؟ ترى وزنه رضا الله سبحانه وتعالى، يعني جنة عرضها السماوات والأرض، أبواب ثمانية، باب من أبواب الجنة الصدقة. فأسأل

0: الله سبحانه وتعالى: اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك، واسقه من كوثر نبيك، وأسكنه فسيح جنانك، واجعل عطاياه صدقة جارية تنثر على قبورهم وتظلهم يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم كما مد أياديهم بالعطاء مد عليهم سحائب الرحمة والهناء.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شوف هذا الحديث يا أبو زايد،
0: نعم،
1: سادة المستمعين، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه وسلم:
1: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم.
0: الله أكبر.
1: هذا حديث مباشر صحيح صريح في الإحساس مع الآخرين.
0: نعم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي إبراهيم، يعني إذا طبخ قال فأكثر المرق، أكثر ماءها. فاليوم كم من إنسان اليوم يحتاج إلى أن فعلا في الحقيقة أن يجعل في قلبه على إخوانه الإحسان والصدقة، ويجعل في قلوبهم الرحمة. هذه أفضل طريقة اليوم كيف إحنا نتراحم. دكتور، اليوم أنت لما تشوف مثلا، اليوم كنت أنا وأنا جالس عند شيشة البترول أشوف أحد الإخوة سبحان الله ينظف القزاز للمحل والشمس قوية عليه، لكن والله الذي لا إله إلا هو لديه سعادة أتوقع لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم سعادة، رغم أن الشمس عليه، رغم أن دبة الماء اللي عنده احترت، لكن لديه سعادة لأنه يعلم أنه قاعد يقوم بعمل وقاعد يرضي فيه رب العمل، وأنه بإذن الله تعالى سوف يسعد أهله. فما بالك لما أنت تقوم بعمل وتسعد فيه ربك أنت الذي خلقك وأعطاك، سوف كيف يكون رد الله سبحانه وتعالى. فلذلك هي رحمة بيننا، هي سعادة بيننا، هي وقفات بيننا. لا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. لا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنا أقول لكل إنسان يعاني من مرض، أمراض روحانية، أمراض بدنية، عنده أبو أمه لا سمح الله، أخوان أخواته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. فلذلك اليوم أنا لما أريد أتكلم عن هذا الموضوع، والله يا دكتور قبل سبحانك ربي يعني فترة من الفترات، قبل تقريبا ثلاثة أيام،
1: نعم،
0: سبحان الله جاني اتصال قبل ثلاثة أيام من واحدة من الأخوات، وسبحانك ربي تقول: مزايد أذبح ذبيحة ووزعها لله. سبحانك ربي قلت لها أبشري، لأني أنا أداوم عندهم، فقلت لها أبشري بإذن الله تعالى. حسيت صوتها أنه تعبان. يوم سألتها قالت لي: والله ولدي سوى حادث سيارة. شوف اليقين في أم ولدها سوى حادث سيارة، التجأت إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن ترى ولدها، وقدمت الصدقة لأن عندها اليقين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات. كم من مريض شوفي كم من بلاء رفع وسبب في ذلك الصدقة. اليوم أنت تقدم المبلغ اللي في يدك، تطعم الناس، تطعم المساكين، تعطي الناس، فما بالك لما أنت تزيل تلك الآلام والهموم والأحزان في حياة الآخرين. سيرضيك الله في مالك، سيرضيك الله في أهلك، سيرضيك الله في نفسك، سوف يرضيك الله حتى في دينك، حتى في أخلاقك، حتى في أبنائك، يجعلهم سبحانك ربي من رآهم دعا لك. فلذلك الصدقة باب من أبواب الخير، اقرعها كيفما شئت، ترى والله الذي لا إله إلا هو أنها حبيبة للرحمن وحبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أكبر دليل لما صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا، والآيات التي تذكر وتقال عن قيمة هذه الصدقة. على 800-16 ننتظر اتصالكم، وننتظر كذلك أياديكم البيضاء وقلوبكم المحسنة لمسنة مطلقة تعاني من ورم خبيث في البنكرياس وتحتاج إلى فحوصات طبية. المبلغ المتبقي 31,400 درهم. وكذلك الحالة الثانية 13,000 درهم تحتاجها أم تعاني من مرض مناعي في المفاصل، وأثر هذا المرض عليها بشكل كبير في قدرة ممارستها لحياتها اليومية، وكذلك مسن لا يملك مصدر الدخل ويعاني من فشل كلوي مزمن أدى إلى مضاعفات صحية أثرت يا دكتور على العينين، أثرت يا دكتور كذلك على ارتفاع في ضغط الدم، وبحاجة ماسة إلى جلسات كلوية 32,000 درهم. اللهم لك الحمد. الحالة الثانية للأم اللي تعاني من مرض مناعي 13,000، تم التكفل. الحالة الثانية بإذن الحمد لله من إحدى الفاعلات الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركها. اللهم أني أسألك لهذه المتصدقة أن تجعلها عن الهم بعيدة ومن آمين. الرحمة قريبة. آمين. وحقق لها ما تريد. آمين. واجعل يومها يوما سعيد وامنح قلبها الطمأنينة. اللهم اسعدها. اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر لها وترحمها وتغمر قلبها بالسكينة والطمأنينة. آمين. وتجعلها من الصالحات المحسنات، وتبارك لها في عمرها وصحتها ومالها. وصلتنا كذلك دكتور للحالة كذلك 50 درهم للحالة الأولى، 100 درهم للحالة الأولى كذلك، 800 درهم من فاعلة خير تقسم على الحالتين الأولى والثالثة، وكذلك 100 درهم. اللهم آمين. والحالة الأولى كذلك وصلت لها 100 درهم، وللحالة الثالثة 100 درهم. 3 حالات للمسنة المطلقة. الحين المبلغ المتبقي للحالة الأولى المسنة المطلقة اللي تعاني من ورم خبيث في البنكرياس، المبلغ كان 31,400، المبلغ المتبقي 30,200. أما الحالة الثانية اللي كانت لهم تعاني من المرض، قد الحمد لله تم التكفل فيها. الحمد. الحالة الثالثة هي المسنة التي مسن لا يملك مصدر دخل ويعاني من فشل كلوي 32,400، المبلغ المتبقي 31,300 على 8001 6. ننتظركم الاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أبو زاد، جزاك الخير على دعائك الطيب.
0: الله يسعدك.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ويقول أيضا في حديث آخر عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. إذن إذا كنت تريد أن تكون حبيبا لله سبحانه وتعالى، كن نافعا للناس. إذا كنت تريد أن تكون خير الناس عند الله سبحانه وتعالى، كن للناس نافعا. وهذا يعني حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نشعر نحن مع الآخرين ونبذل العطاء والصدقة، أو على أقل تقدير الدعاء، أو أن ندلل على هذا، يعني على هذا المحتاج لشخص تعرف فيها الخير أو الصدقة أو كذا، فالدال على الخير كفاعل.
0: نعم سبحان الله. وكلمتك جميلة دكتور، لما يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته، أن خير الناس أنفعهم للناس. شوف سبحان الله، مو أغناهم.
1: أيوة.
0: ومو أشهرهم ومو أكثرهم كلام ولا أكثرهم مال.
1: سلام.
0: أنفعهم سبحان الله. يعني قيمتك الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى
1: بمدى نفعك
0: للناس. يعني مش قيمتك عند الله بما تملك، بل قيمتك عند الله بما تنفع الناس، بما تقدم عند الناس. يعني كم شخص اليوم ينتظر فاعل خير؟ اليوم أنا أتكلم. كم بيت اليوم ينتظر أحد يطرق على بابه؟ كم اليوم مريض ينتظر أحد يرحمه؟ يمكن أنت اليوم ما تقدر تغير العالم، لكن تقدر تغير عالم إنسان واحد.
1: صحيح. أو تساهم.
0: أو تساهم
1: على الأقل تكتير.
0: أي نعم، لأن اليوم صدقتك اليوم أنت ترى تكون فرق بين دمعة ابتسامة وبين ألم وراحة.
1: صحيح.
0: وبين يأس وبين كذلك أمل مع الله سبحانه وتعالى. اللي بقول لكل إنسان: لا تستصغر نفسك ولا تحقرن من المعروف في شيء.
1: نعم.
0: إيه لا تستصغر، اجعل ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فذلك أنا أقول لك الإنسان مثل ما قال الدكتور: كن من خير الناس، مو بالكلام بالفعل.
1: يعني كن حبيبا لله.
0: كن حبيبي يا الله، هذه تكفي سبحان الله. لما تكون أنت حبيبا لله سبحانه وتعالى تكفيك، والله العظيم يرفعك الله سبحانه وتعالى درجات ودرجات حتى تصل إلى مبتغاك. فلذلك أقول لكل إنسان، وصلتنا جزاها الخير من محسنة كذلك 1,500 درهم توزع للحالات. فأسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم برحمتك وسع لهذه الأخت كل طريق، ونجها من كل ضيق وهم وغم، واملأ قلبها بالنور والرضا، واحفظها من كل سوء، واحفظ أولادها من كل شر، واجعلهم هداة مهتدين بارين بها، وأفرح قلبها بصلاحهم وتقواهم. اللهم بارك لهم في أعمارهم، اللهم بارك لها في أعمارهم، اللهم اجعلهم سببا في راحتها وسعادتها، ونجهم من كل أذى وشر. وصلنا كذلك 100 درهم توزع للحالتين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لمن أعطى. اللهم يا غني يا كريم، يا من لا ينقص من خزائن إنفاق المنفقين شيء، تقبل من عبادك هذه الصدقات بقبول حسن، وضاعف لهم الأجر أضعافا كثيرة، واجعلها حجابا لهم من النار. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. مسنة مطلقة تعاني من ورم خبيث في البنكرياس وتحتاج إلى فحوصات طبية أولية لتقييم حالتها. احنا بدينا اليوم الحلقة ب 31,400 درهم، الحالة الأولى 30,200 درهم، والحالة الأخيرة اللي معنا لمسن كذلك لا يملك من مصدر الدخل ويعاني من فشل كلوي مزمن أدى إلى مضاعفات صحية أثرت على العينين، وفي ذلك ارتفاع في ضغط الدم، واليوم هو محتاج إلى جلسات غسيل كلوي. المبلغ المتبقي له حوالي تقريبا 31,300 درهم على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: أنا أريد منك الآن يا أبو زايد، إذا تكرمت علينا، حديث شريف أتلوه عليك الآن. إن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هني نحن يعني لا شك أن كل واحد فينا أبو زايد، والكلام طبعا للجميع، نحن كل واحد فينا عنده حاجة عند الله سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه وتعالى فيها بشكل دائم، لأن هذه الدنيا سبحان الله مهما امتلكت فأنت دائما بحاجة.
0: صحيح،
1: لا تستطيع أن تكون يعني غائب. صحيح، دائما الحاجة موجودة، مهما كنت غنيا، مهما كنت مكتفيا، لازم تكون الحاجة. فشرح لنا عن هذا الحديث، من كان في حاجة كان الله في حاجة.
0: سبحان الله دكتور، يعني من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني تخيل اليوم دكتور أنت تقضي حاجة إنسان، لربما تقضيها بقدرتك، بمالك، بكلامك، بإرشادك، بواسطة معينة، أنك أنت في المكان الفلاني مشولي فلان بسرعة
1: تزكي
0: عند أحد مثلا، تروح مرات يعني حتى تروح مثلا عند الجمعيات الخيرية تقول للجمعيات الخيرية أنت كإنسان موثوق، وهذه كثيرة يعني تروح معنا، إحنا ندللهم على الجمعيات الخيرية، نقول لهم هذه روح الجمعية الفلانية أنت تقضي حوائجهم. والله يا دكتور إن الله يقضي حاجتك، ومش محتاج أنت أنك إلا ترى أن الأمر الذي كان مستصعب في حياتك إلا أنت قضيته. يعني تخيل المعنى أنك اليوم أنت تقف مع إنسان فيقف الله معك، أي تجارة أعظم من ذلك؟ تعين محتاج ويعينك رب العالمين، مو لازم تكون أنت غني ولا لازم يكون أنك تملك الكثير، لكن يكفي أن عندك قلب تحرك، لأن اليوم في ناس تتألم مثل هذه الحالات اللي عندنا، اليوم في ناس محتاجة أنك تنقذ روحها. يمكن أنت ما تشوف نفسك منقذ، لكن عند الله سبحانه وتعالى. كانت من ضمن هذه القصص مثل ما قلت سبحان الله دكتور، أحدهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه بواسع رحمته، يعني كان موجود عندنا في الدولة، عشان أبين لك دكتور إحسان دولة الإمارات. يا أخي قسما بالله لن ترى أرضا سبحانك ربي ترتوي بالإنسانية بالإحسان. اشتغل في الإمارات يمكن 3 سنوات، وبعدها سبحان الله قرر يرجع بلاده. رجع بلاده، بعد ما رجع بلاده كنسل إقامته، وصل بلاده لقى أنه مريض بسرطان الدم في الدرجة الرابعة.
1: لا حول ولا قوة.
0: تخيل معي في صراع مع المرض. والله يا دكتور، بس كلمت واحدة من الجمعيات الخيرية اللي هنا، والله لين بلاده دفعوا له أكثر من 10,000 دولار عشان يكملون علاجه.
1: الله أكبر.
0: وتموا يدفعوا حتى دفعوا قيمة الكفن وقيمة الدفن. اللي أبغى أقوله، إحنا في أرض سبحانك الله ارتوت بمعاني الإنسانية، كيف لا وكان حكيمها الشيخ زايد الله يرحمه،
1: رحمة الله عليه.
0: كيف ولا وقد كان خليفته الشيخ خليفة الله يرحمه، كيف لا وقد كان سنده الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه رئيس الدولة. اللي أبقوله لكل إنسان، والله العظيم لا تتردد ولا تأجل، امشي في حاجة أخيك، حتى لو خطوة، حتى لو كلمة، حتى لو بصدقة بسيطة، يمكن هذه الخطوة الصغيرة اللي أنت تراها تفتح لك أبواب رحمة، والله إذا فتحت لا تغلق. على 800-16 ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الأيادي البيضاء.
1: ما نقصت صدقة من مال، حينما نتصدق ونعطي من أموالنا ويعني من حر أموالنا مثل ما يقولون، فتأكد بأن يعني العطاء من الله سيكون إن شاء الله مضاعف.
0: الله أكبر.
1: اليوم نحن نزرع ونتبرع ونقدم، هذا العطاء الذي نقدمه هو حياة لهذا الشخص الذي يعيش مأساة، يعيش ألم، يعيش مرض، يعيش تعب. فنحن اليوم إن شاء الله لنكون أسبابا للخير، ولا نؤجل عمل اليوم إلى الغد، عمل الخير لا يؤجل.
0: صحيح.
1: لأن الحاجة يعني حاجة هذا المريض لا يستطيع الانتظار، وإلا ما تم عرضه علينا اليوم.
0: نعم سبحان الله.
1: لا نؤجل هذا العمل الخير وزائد.
0: والله العظيم.
1: الناس يقول لك والله أنا يعني باكر أو بعد باكر أو كذا، شو رأيك؟
0: والله دكتور يعني أنا أقولها سبحان الله، خاصة في جمعية الإحسان الخيرية اجتمعت معهم في بداية الأمر، والله الذي لا إله إلا هو
1: صادق،
0: بدون ذكر أسامي الأخوة والأخوات، أنا كنت بس أقول لهم بعض القصص، والله العظيم قدامي يبكون كثير من الأخوات والأخوة اللي موجودين لما يسمعوا حالة المريض يبكون على حالتهم، لأنهم يرونهم قدامهم أن هذولا المبلغ هذا اللي عندك اليوم يفصل بين ألم وأمل. فأنا أقول لكل إنسان اليوم، ترى والله مثل ما ذكر الدكتور ثارة وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقصت صدقة من مال. يعني اليوم أنت تحسبها حسابيا بالأرقام، تخاف تعطي وكان المال بينقص، لا ترى والله العظيم هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك أنا أقول لك الإنسان، الصدقة تغير جدول حياتك، تغير أشكال الرزق عندك، اليوم تشوف فيها الراحة، تشوف فيها الصحة في نفسك في عيالك، أبواب تفتح لك بدون أسباب. فلذلك اليوم كم مرة أنت دفعت أسأل نفسك هذا السؤال وجاك بدلها ضعف؟ وأنا متأكد وكثير من الأخوة والأخوات اللي يسمعونا يعرفون أنهم لما يتصدقون هم يخسرون، هم يستثمرون مع رب كريم.
1: نعم صحيح.
0: درهم منك اليوم يفتح لك أبواب رزق، يدفع عنك بلاء قد يكون سبب كذلك نجاة لك يوم القيامة. احسبها بعقلك اليوم دكتور، احسبها بعقلك، احسبها اليوم بإيمانك، واعطي وانت واثق أن الذي أعطيته أعطيته لله سبحانه وتعالى، والباقي هو الأعظم. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، عندنا بقين حالتين من أصل ثلاثة، مسنة مطلقة تعاني من ورم خبيث في البنكرياس، والمبلغ المتبقي لها 30,200، وكذلك مسن لا يملك مصدر دخل ويعاني من فشل كلوي مزمن، وكذلك أثر على صحة العينين، وصاحب كذلك ارتفاع في ضغط الدم وبحاجة إلى جلسات غسيل كلوي، محتاج إلى مبلغ حوالي 31,000 درهم. وصلتنا دكتور. نعم. سامحني الله يحفظك.
1: تفضل.
0: الله يجزاك الجنة. وصلتنا كذلك سامحني، وصلتني كذلك 100 درهم توزع للحالات و300 درهم توزع للحالات، وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم هؤلاء الذين فعلا قدموا الخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك، اللهم بارك لهم في أرزاقهم. وصلتنا كذلك من فاعلة خير، فأسأل الله أن يبارك لها، مبلغ 30,000 درهم تقسم على الحالتين،
1: ما شاء الله.
0: هي من نفس فاعلة الخير التي تكفلت بالحالة،
1: معناتها هي هذه السيدة التي تشارك معانا دائما في البرنامج.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يدها مبسوطة للفقراء والمحتاجين والمساكين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها في أموالها وأعمالها، وأن يجعل لها نصيب من كل خير، يوفقها لكل عمل صالح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل عملها خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقها أجرا مضاعفا على صدقاتها، وأن يجعلها سببا في سعادة وراحة الناس ومن حولها، وأن يبارك لها في وقتها وجهدها ومالها وذريتها، ويحفظها بإذنه تعالى بعينها التي لا تنام.
1: اللهم آمين.
0: وصلتنا كذلك من محسن 10,000 درهم للحالتين. من محسن كل حالة 5,000 درهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته وراحة باله، وأبدله بها فرحا بعد حزن ويسرا بعد حسن. اللهم احفظه كما حفظ عبادك الضعفاء، وأكرمه كما أكرم عبادك المحتاجين. اللهم أمين، نسأل الله ذلك. الحين المبالغ المتبقية لنا، وأنا أقول لك الإنسان اللي يسمعني
1: أعتقد تمت يعني خلص صحيح؟
0: لا، بقتنا المبالغ المتبقية للحالة الأولى.
1: نعم.
0: اللي هي المسنة المطلقة اللي تعاني من ورم خبيث في البنكرياس، بقيت لها 8750.
1: يلا
0: أنا أتمنى يلحقونها، لأن اليوم هذه حلقتها لأن عرضت في الأسبوع الماضي. نعم. وهذه الحلقة الثانية. نعم، مرحلة. وعندنا الحالة الثانية لمسن كذلك يعاني من فشل كلوي ويعني مضاعفات في العينين، وكذلك في ارتفاع ضغط الدم.
1: نعم.
0: المبلغ المتبقي له 9850 درهم.
1: ما شاء الله.
0: هنيئا لمن يتكفل، أنا أقول هنيئا لمن يتكفل، لأن سبحانك ربي دومي أنا أقول هاي سبحان الله وختامها مسك، فلذلك فليتنافس المتنافسون.
1: إحنا دقائق معدودة تفصلنا عن هذا البرنامج
0: بإذن الله تعالى.
1: بعدها
0: جزاك الله خير. الله يكرمك.
1: بيزيدنا
0: بإذن الله. الله يجزاه خير. الله يكرمك ويكرمك الصالحين بإذن الله. فذلك أنا أقول لك الإنسان يسمعني اليوم، هذا هو السباق الحقيقي اللي بينكم. لا تنسوا قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: من هم؟
0: صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
1: الله يحب
0: فذلك المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا بالأخبار الطيبة التي تسر بإذن الله تعالى، ونتذكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هؤلاء الذين تصدقوا من الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم
1: ينفقون.
0: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: هذا وعد رباني.
0: رباني نعم. فلذلك هذا نقول لك الـ الـ الـ يعني من المعجزة هي الصدقة التي سبحان الله تعطي ويعطيك الله سبحانه وتعالى، تنفق
1: في الدنيا قبل الآخرة،
0: قبل الآخرة ويرضيك الله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل الأخوة والأخوات اللي يتنافسون على هذا العمل على 800-16. بقتنا بإذن الله تعالى حالتين، والحمد لله اكتملت الحالتين من فاعلة خير وتكفلت بها الأخت. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أطل عمرها
1: السيدة
0: أتوقع
1: اللي الله يجزاها الخير
0: من فاعلة خير. أسأل الله سبحانه وتعالى اكتملت هذه الحالتين، فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أطل عمرها بالصحة والعافية والسعادة. آمين. والبركة. آمين. واجعل قلبها مطمئن. اللهم امنحها القوة والثبات في كل أمورها، وفقها للحق والخير.
1: آمين.
0: واهدها لما تحب وترضى، وابعد عنها الفتن وكل ما يغضبك. آمين. اللهم اجعل أعمالها خالصة لوجهك. اللهم اجعل حياتها مليئة بالنور والهداية، واملأ قلبها بالسكينة والطمأنينة، واجعلها من عبادك المصلحين، وبارك. آمين. لها في كل خطوة تخطوها. آمين. واجعلها سببا في الخير لمن حولك. شي يقول الدكتور موسى؟
1: شي يقول
0: بعد اكتمال هذه الحالات خاصة لهذه الأخت؟ الأخت
1: نعم باقي دقيقتين. طيب
0: إيه.
1: طيب ما طيب. يعني بنطلع الحين فاصل إيه. قصير إن شاء الله ونستكمل. أيها الأحبة ابقوا معنا.
2: الساعة الآن 8:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان برنامج يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا.
1: ما زلنا معكم مستمرين في هذه الدقائق المعدودة أيها الكرام، نحن نطرق أبواب السماء بالدعاء، وتفتح هذه أبواب السماء بالرحمة وبالعطاء وبالمغفرة والكرم من الله سبحانه وتعالى. كن كريما مع الناس يكون الله سبحانه وتعالى معك جوادا، فهو الجواد لا إله إلا هو.
0: الله أكبر. اليوم الحمد لله اكتملت الحالات. السعادة اللي في قلوبنا الدكتور هي سعادة يعلم الله سبحانه وتعالى فيها، وهي أنا أقولها هي رسالة يقين فعلا في الحقيقة. لما يكون أو تكون هذه الحالات أو المرضى اللي عندنا سبحان الله، أنا أقول هم يحطون الأمل من بعد الله سبحانه وتعالى إلى هذه الجمعية، جمعية الخير فعلا، جمعية الإحسان الجميلة التي تزرع الخير في حياة الآخرين وتزيل فعلا تلك الآلام وتضع ذلك الأمل في حياتهم من بعد الله سبحانه وتعالى، أصحاب القلوب الرحيمة، أصحاب القلوب التي فعلا تنبض بمعاني الإنسانية. فلذلك أنا أقول لكل واحد يسمعني، ترى والله الذي لا إله إلا هو، هنيئا لمن نوى، هنيئا لمن أعطى، هنيئا لمن شارك، هنيئا لمن
1: استمع،
0: هنيئا لمن تحرك قلبه، هنيئا لمن حضر هذه الجلسة. مثل ما قالت واحدة من الأخوات جزاه الله خير، تقول أنا لما أحضر حلقتك أنت والدكتور موسى تكون الحلقة حية. أقول لها كيف حية؟ قالت مش بس نتعلم حلقة، نتعلم فيها ماذا قال الله، ماذا قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فيها معارف، فيها رسائل تربوية، رسائل دينية، رسائل فيها من التذكير اجتماعية. فلذلك أنا أقول هنيئا اليوم لمن أسعد كل من تواجد اليوم معنا، إلى كل من فعلا كان هو السبب بعد الله سبحانه وتعالى بأن يعني يزرع ذلك البساتين.
1: تخيل يا أبو زايد من يبدأ هذا العام الهجري الجديد 1448 بعطاء، بصدقة، بتفريج هم، بتفريج كرب،
0: الله أكبر،
1: بمساعدة في علاج.
0: والله العظيم أنا أقول له هنيئا، احسب لنفسك صفحات الحياة.
1: نعم،
0: أنت اللي اليوم قاعد أنت اللي قاعد اللي يسمعني، ترى أنت قاعد تكتب قصتك الحقيقية في كل يوم. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70.
1: نعم صحيح.
0: هذا كتاب قصتك، فأنت املأ هذا الكتاب بأي الورق تشاء، بأي قلم تكتب فيه، بقلم العطاء، بقلم العبادة، بقلم الإحسان. في النهاية هذا الكتاب سوف ترويه أنت. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جو الصحابة يشتكون النبي بأن معاذ يطيل عليهم في الصلاة.
1: نعم.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت أفتان؟ تخيل معي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخف من صلاته لما يسمع بكاء الأطفال، فما بالك اليوم اللي خففوا آلام الناس. فلذلك أنا أقول والله الذي لا إله إلا هو أن الجنة مشتاقة لزوارها، فهنيئا لمن قرع باب من أبواب الجنة من باب الصدقة وجعلها بينه وبين الله في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، في هذه الليلة التي تكون شاهدة لك بإذن الله تعالى يوم القيامة أنك كنت ذلك الشخص الذي زرعت الأمل في حياة الآخرين.
1: كلامك طيب يا أبو زايد، ويدخل إلى القلب قبل دخوله إلى العقل. يعني دائما نحن نقول بأن الأعوام تمضي، وما يبقى في ميزان أعمالنا هو الأثر الذي يعني كان يعني في حياتنا. ونحن اليوم في هذه يعني الأيام وفي هذه الساعات نتذكر دائما أقوال النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الحديث
1: الشريفة النبوية الكريمة التي دائما تحثنا على عمل الخير وتحثنا على يعني الصدقات. وصلنا إلى النهاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم عام جديد إن شاء الله كله خير وبركة. شكرا جزيلا لممثل جمعية الإحسان الأستاذ معين عباد علي بوزايد، يعطيك الصحة والعافية وما قصرت في ميزان حسناتك.
0: الله يجزاك
1: ويبارك فيك إن شاء الله. ولمخرجنا الفاضل الكريم الأستاذ خالد الشامسي أبو عبد الله، الله يعطيك الصحة والعافية على الرأس والعين، الله يبارك فيك. ونتمنى لكم إن شاء الله قضاء أسبوع طيب وجميل، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين. أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800-16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
3: بالكاد والعبير انحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا.

الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثار

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: التضحية
4: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
5: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
3: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
6: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
3: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
3: عادي أدخل؟
4: حياك، هلا والله.
3: غداكم جاهز؟
4: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
5: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج،
7: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
6: كل يوم عنا موضوع جديد،
7: كلها في الفريج
6: من الاثنين
7: لين الخميس ومن الساعة 3
6: لين 4:30 العصر
7: على الموجة الصح.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم واكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس.
0: ولا توصل

0: صل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: ترى الإمارات يلدى غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: يلا يا جماعه، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا برو، يلا الكومبو والكمانجات، يلا لا يلا مع بعض بقى.
1: اوكي اسمع، طيب
0: 3 4 اس

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: جاهز انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
1: برنامج الفريج.
2: السوالف ما تخلص في الفريج.
3: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
2: كل يوم عنا موضوع جديد.
3: كلها في الفريج.
2: من الاثنين
3: لين الخميس ومن الساعة 3
2: لين 4:30 العصر
3: على الموجة الصح.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا، لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

وبرامجنا على هواك. بس التواصل بيكون عليك.

تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أخبار
1: مواضيع متنوعة
0: ألعاب تواصل أغاني إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

اسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.